الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم.

كلمة ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها منتهيت شخص الحسن

0: أين ذهب زياد؟ وأين الربان؟
1: هناك في مخفر الشرطة.
0: لماذا؟ هل سرق منهما شيء؟
1: هل نسيت أننا نبحث عن والدي زياد في كل الموانئ التي نزورها؟
2: نعم نعم، مسكين هذا الصبي.
1: لقد عاد. لا تتحدث في ذلك الأمر حتى لا تثير أحزانك.
3: لا فائدة، في كل مكان نذهب إليه نستمع إلى نفس الرد.
4: اصبر يا بني، لعل الله أراد بك خيرا في هذه الرحلة.
1: حاول أن تستمتع بالمكان. نحن في ميناء مارسيليا، إحدى أجمل المدن في العالم بأسره.
4: ليس هذا فحسب، بل سأصطحبكم إلى مدينة النور والجمال.
1: باريس؟ متى؟
4: الآن. سمعت أنهم بنوا فيها مؤخرا عجيبة من العجائب يقال لها برج إيفل.
3: لست متحمسا، سأنتظركم هنا في السفينة.
4: بل ستأتي معنا، وعندما ترى باريس لن ترغب في مغادرتها.

0: متى بنوا هذا الصرح الضخم؟
1: منذ أعوام قليلة. تم البناء في عام 1889 ميلادياً.
2: انظروا إلى ارتفاعه الشاهق.
1: طوله أكثر من 300 متر.
3: وما فائدته؟
1: رمز للحضارة في مدينة باريس.
0: لماذا أسموه برج إيفل؟
1: إنه اسم المهندس الذي قام بتنفيذ البناء، جوستاف إيفل.
3: يا له من بناء! هل كان في التاريخ القديم صرح شاهق مثله؟
1: بالطبع، الصرح الذي بناه النمرود.
3: النمرود؟ شوقتنا إلى بقية القصة.
4: حمدا للآلهة على شفاء مولاي.
5: أية آلهة، أنا وحدي الذي منحت نفسي شفاء.
6: بورك لك في صحتك يا مولاي.
5: بنورة، سأثبت لك من هو النمرود. لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته.
6: من هو يا مولاي؟
5: إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال إن له إلها غيري.
7: أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟
5: إنني أتعجب، كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافراً بآلهة أبيه؟
4: نصيحتي كطبيب يا مولاي أن تريح نفسك قليلاً.
5: ونصيحتي لك كملك وإله ألا تتحدث دون إذن، وإلا أمرت بقطع رقبتك.
6: أصمت، لا تحاوره عندما يغضب.
5: ابعثوا إلي بآزر في الحال. قل لي يا طارح، أليس اسمك الأصلي طارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان؟
8: بالضبط يا مولاي، اسمي طارح، وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود.
5: متى يا طارح ولد ابنك إبراهيم؟
8: لا أدري على وجه الدقة يا مولاي، لقد كبرت في السن ولم أعد أتذكر.
5: سأحاول تذكيرك. هل هو في نفس العام الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟
8: لا بالتأكيد لا، وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي.
5: أصدقك يا طارح، ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك.
8: أمرك يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
5: هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟
8: لا يا مولاي، والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم هو كبيرهم.
5: حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟
8: نعم للأسف يا مولاي.
5: يجب أن يعاقب، وسيكون عبرة لمن يعتبر.
9: هيا أسرعوا، من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم.
7: إنني أريد سؤال الملك النمرود عن عمق الحفرة وطولها وعرضها.
9: اجعلها طويلة قدر ما تستطيع ليشاهد الناس جميعا مشهد الحريق، ولكي تتكلف أكثر، وما يفيض من المال نقتسمه.
7: ما دام الأمر كذلك نجعلها بطول المدينة كلها، نحن لا نحرق أعداء الملك في كل يوم.
9: يعجبني حماسك للعمل.
5: أريد أن أعرف كيف نجا إبراهيم من النار، كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما.
4: إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي. كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما؟ العلم يقف عاجزا عن الفهم.
5: العلم عاجز والجن عاجزون والكهنة يخفضون رؤوسهم. اغربوا جميعا عن وجهي. ابقي أنت يا بنورة، فسري لي ما حدث.
6: ليس لدي تفسير يا مولاي.
5: ماذا؟ سأجزل لك العطاء، ولكن ساعديني الآن.
6: ليس بإمكاني يا ملك البلاد، إنني في حقيقة الأمر محتالة، كنت أحتال لأجد لقمة عيشي وسط عالم من الأقوياء والظالمين.
5: لكنك تنبأت بمولد الصبي الذي سينهي حكمي.
6: مصادفة، كذب المنجمون ولو صدقوا.
5: والعمل، كيف أنجو من إبراهيم هذا؟
6: بل تنجو من رب إبراهيم بأن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم.
5: النبي الكريم؟ هل آمنت به؟
6: وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟
5: حتى أنت يا بنورة، الكل خائن، الكل خائن، سأنتقم منكم جميعا.
6: تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا، ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة.
5: لا يوجد من يستطيع عقابي، أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت. اسمع يا كوشي، أعرف مدى تعلقك بالمال.
7: العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
5: سأعطيك كل ما تطلب، بل ضعف ما تطلب.
7: مرني يا مولاي الملك الإله.
5: أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء.
7: سيحتاج مثل هذا الصرح إلى أساس متين وإلى آلاف الأطنان من الحجارة الصلبة والرمال و...
5: لا تشغلني بتفاصيل عملك، المهم أن تبدأ فورا. أحسنت يا كوشي، إنني ألمس السحاب بيدي.
7: هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح، في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم.
5: الآن أستطيع أن أقولها بثقة، نجوت من إبراهيم وأتباعه، وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل، وأستطيع أن أسحقهم بقدمي. ما هذا؟
10: إنه زلزال، أو ربما بالغنا في الارتفاع.
5: امنع سقوط البناء، افعل شيئا.
10: افعل أنت إذا كنت إلها.
5: كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟
10: سنموت أيها الأحمق، اصمت.

0: الشيء العجيب أنني بخير، لم تتحطم ضلوعي. بالتأكيد هذا لأني ملك وإله.
1: من أين أتت أسراب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض.
2: إنني أعمل الآن، ليس هذا وقت التسول.
1: ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود.
2: لديك نفس الصوت، بل إنك تشبهه بالفعل.
1: أنا هو أيها الأحمق.
2: تأدب يا رجل، أتكون فعلا الملك النمرود؟
1: نعم أيها الطبيب، صدقني.
2: أعطني أمارة على كلامك.
1: كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن الفهم.
2: أنت الملك إذن، ما الذي جرى لك؟
1: ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأدماعي، ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم. تطن.
2: أسمع صوتها بالفعل، ولكنها غير ظاهرة. يبدو أنها دخلت من الأنف أو الأذن واستقرت بالجمجمة.
1: المهم أن تخرجها من رأسي.
2: ستموت لو حاولنا إخراجها.
1: وما العمل؟ لا تقول الطب يقف عاجزا.
2: هناك حل وحيد، أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة في

0: لقد عفونا عنك ولا نريد ضربك.
1: ولكن يا أتوسل إليكما، لا أستطيع النوم من طنين البعوضة في رأسي، إنها تطن تطن تطن.
2: لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك، ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟
1: لا تزيد من طنينها، أرجوكما أسرعا بضربي فوق رأسي.
0: حسنا حسنا، لا تبكي كالنساء يا رجل، سنضربك على رأسك.
2: إنني لا أجد مطرقة أضربك بها.
1: الحذاء الخشبي، الحذاء الخشبي يا سيدي، يفي بالغرض.
2: هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟
1: أرجوك أرجوك يا سيدي، حقق لي هذه الأمنية الغالية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، النمرود أعتى حكام الدنيا، تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد.
3: ماذا تريد يا نمرود؟
1: الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني.
3: هذا لأنه مات، ودع الدنيا، تخلص من إزعاجك له.
1: ولكن البعوضة تطن في رأسي، تطن تطن تطن، أريد أن يضربني أحد.
3: لا تبكي، الرجال لا يبكون.
1: لا، بل يبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن تطن تطن.
3: اهدأ، سأضربك أنا وأمري إلى الله.
1: هذه العصا صغيرة لا تؤثر، أريد مطارق من حديد.
3: حسنا، خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين.
1: متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟
3: لا أدري، هذا غيب لا يعلمه إلا الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
5: بعوضة تذل هذا الملك الجبار؟
6: هل قصة البعوضة من خيالك يا صاحب البحر؟ أم أنها حقيقة حدثت بالفعل؟
7: بل هي حقيقة يا زياد، حدثتنا عنها السيرة المشرفة. ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم 400 عام، ظل يعذب من أضعف حشرة 400 عام أخرى.
8: سبحان الملك العادل،
4: رحمته سبقت عدله يا مرجان. كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة، عرف الحق في حواره مع النبي الكريم، لكنه عاد للمكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار فازداد كبرا وعنادا. ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم فأصر على الظلم والكفر فاستحق ما ناله من عقاب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اهتدى.
1: صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظه وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف، وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ. وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر من العام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرا. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

وفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: قصة الفيل.
1: مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادا، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال: وما هو الحج؟ قالوا: بيت من الحجارة. قال: وما كسوته؟ قالوا: ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة: لأبنين خيرا منه.
0: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها، وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به، وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى إبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه إبرهة وأكرمه، فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له: أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته.

0: كانت أولى من أرضعت محمداً صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون طفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا، وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين. فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يدر باللبن غزيرا فيشرب وتشرب زوجته، بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد، وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، لقد من الخالق علينا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من الأمور الطبيعية، وصار من الواجب على كل إنسان أن يستفيد من هذه الكشوف العلمية في تدعيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى.
1: لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم كافة يرجون الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه من اكتشافات علمية تخدم البشرية جمعاء، إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله عز وجل ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبين أن تصلي وتسلم وتبارك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

هو الحق المحيط بكل شيء، هو الرحمن ذو العرش المجيد، هو النور المبين بغير شك، هو الرب المحجب في العبيد، هو العين العيان لكل غيب، والمقصود من بيت القصيد. جميع العالمين له ظلال، سجود في القريب وفي البعيد.

إلهي أرزقنا توفيق الطاعة لك يا الله، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، يا أرحم الراحمين.

0: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله.
0: ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يصب منه.
1: وقال أيضا: ما من مسلم يصبه أذى شوكة فما فوق إلا كفر بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات معنا. نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، نستحضر من خلالها إحدى صور التراث التي حافل بها الماضي بما تضمنه من عادات وتقاليد ربما ابتعدنا عنها بعض الشيء في زمننا الحاضر.

صور من العادات والتقاليد عند أهل بغداد أيام زمان. أعزائي المستمعين، أهل بغداد وكما تعرفون يخشون من العين، فإذا قال أحدهم مثلا كمال صاير صحت زينة، صاحت أمه أو إحدى قريباته حيا وراك قول ما شاء الله. وعند خروج ذلك القائل رجل كان أو امرأة من البيت، فالأم توقد النار وتنثر فوقها الملح والحرمل، ثم تنشر لابنها وفق الأسلوب التالي: تمسك ورقة بيديها، ورقة زرقاء من أغلفة كلال شكر قند الذي كان أيام زمان يقدم كهدايا عند العروس أو المناسبات الأخرى، ثم تثقبها بدبوس أو إبرة قائلة: نشرت لك من عين أمك وأبوك ومن عين القصيرة الدحداحية والطويلة الرماحية، من عين بنت البيت المخفية، ومن عين فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، ذاكرة أسماء من تعتقد بخطر عيونهم على ابنها. ثم ترمي تلك الورقة في النار وتبخر لولدها بالدخان المتصاعد من تلك النار. وهناك أيضا أعزائي المستمعين بين البغداديين من يعتقد بأن الحجاب يمنع العين، أي من الحسد، ويحفظ الولد من إصابته بها. وذلك كان أغلب الناس يعلقون في ملابس الصغار قطعة سوداء من الجلد في داخلها حجاب كتبه شيخ أو سيد، وقسم منهم من يعلق سن الذيب أو عفصة أو أم سبع عيون في ملابس الصغير أو في جاوريته، وذلك طردا للعين الشريرة وحفظا لهم من النفس، أي النفس الكريء، أي الحسد. وقد قالوا قديما أعزائي المستمعين: عين الحسود بها عود والحسود لا يسود.

مستمعين الأكارم، يعلم من لديهم علم بالأبراج بأن الأرض حين تكون بين القمر والشمس وهو بدر، فإن الشمس تحجب نور القمر فلا يظهر للعيان فترة قصيرة. وكان أهل بغداد وفي العراق بصورة عامة يعتقدون أن القمر في هذه الحالة قد ابتلعته الحوت. وبالنظر إلى أن الجميع كانوا يحبون القمر الذي تغزل به الشعراء وشبهوا حبيباتهم به، من مثل قولهم شلون وجه مثل فلعة قمر، فإن الجميع يهرعون إلى سطوح منازلهم حاملين معهم أواني الصفر الفارغة كالقدور والطشوت والطاسات وغيرها، ويأخذون بالضرب عليها وهم متجهون إلى جهة القمر المحتجب منادين بأعلى أصواتهم: يا حوتة يا منحوتة، هدي قمرنا العالي، هذا قمرنا الريدة هو علينا غالي، وإن كان ما تهدينا ندقلك بصينية. ويستمرون بالضرب على الأواني هكذا محتثين ضجيجا وصخبا يعكر هدوء الليل، حتى يظهر القمر رويدا رويدا بعد أن تزوع الحوتة كما يقول الناس. وعندئذ تنطلق الهلاهل وتقام الأفراح بنجاة محبوب الناس من شراهة الحوت.

من المعتقدات الأخرى أعزائي المستمعين، يعتقد الكثير من الناس في بغداد وأماكن أخرى من العراق بصورة عامة، فإن حكة اليد اليمنى تعني أن صاحبها سيحصل على دراهم، وإن حكة الخد تدل على مجيء ضيف عزيز يتبادل القبل معهم، وإن حكة الخشم أو الأنف تبشر صاحبها بأكل سمك طيبة، وأن حكة الرجل اليمنى تشير إلى أن أحدهم ذكر صاحبها بخير أو ربما بشر، وأن رشفة الكتف تدل على لباس جديد، وأن وجود شعرة أو شعراية باللسان ينبئ ذلك بوصول صوغة أو هدية. من العادات التي تطبع بها أهالي بغداد قديماً أعزائي المستمعين، وهي أنه إذا سافر أحدهم فإن زوجته ما تتزوج، أي ما تتجمل حتى يعود زوجها. وإذا نزلت إحدى العوائل الجديدة واتخذت سكنها في مكان ما، فإن من واجب الجوارين أن يكرموا الجار الجديد، وذلك بإرسال من يخبرهم بأن غداءه يوم غد سيأتيهم من بيت فلان المجاور. وهذه من العادات اللطيفة الجميلة التي تتيح الفرصة للعائلة الجديدة أن ترتب بيتها وتفرشه وتنظفه، فضلا عن أن أم البيت تعبانة ولا وقت لديها لطبخ الغذاء لزوجها أو أبنائها. وهكذا تبقى العائلة الجديدة لمدة أسبوع أو أكثر من أسبوع تتلقى الصواني الحافلة بكل ما لذ وطاب من الطعام. إنها عادة جميلة تقوي أواصر الثقة والمحبة بين أصحاب المنطقة الواحدة أو المحل الواحدة.

من عادة الناس أيام زمان أعزائي المستمعين أيضا أن الابن لا يتجرأ على التدخين بحضور والده، حتى وإن كان هذا الابن متزوجا ولديه أولاد، وكذا يفعل الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر، كما أنه لا يضع رجلا على رجل أثناء الجلوس في مجلس يجمعه بمن هم أكبر منه سنا. هذه العادة ليست قديمة، ولكنها التربية الصحيحة بالنسبة للأجيال التي تلي بعدنا. وهناك عادة أخرى أعزائي المستمعين اعتاد البغداديون على فعلها، وهي أن أحدهم إذا وجد كسرة خبز على الأرض فإنه يلتقطها ويقبلها ثم يضعها على جبينه، ويضعها أيضا في زرف على الحائط أو على تيغة وهو ماشي في الطريق، كما أنهم يلتقطون كل ورقة مكتوبة ويحرقونها أو يضعونها في ثقب الحائط، خشية أن يكون في هذه الورقة اسم الله عز وجل أو إحدى آياته القرآنية. وهناك من البغاد أيام زمان من يعتقد بقراءة الفنجان، ومنهم من يعتقد بالفتاح فال أو خيرت الدرب، والتي تتلخص خطواتها بما يلي: تجلس امرأة في ليلة الجمعة مع ابتداء التمجيد قبل الأذان عند مفترق أربع طرق، بعد أن ترمي بكل طريق حجرا وتنوي قائلة: يا خيرت البدرب انطيني اللي بالقلب. ثم تجلس ساكنة حتى يمر شخصان يتحدثان فيما بينهما، فتسمع تلك المرأة حديثهما وتفسره مع نفسها، فإذا قال المتحدث أنا قلت له موافق روح توكل على الله، فإن هذه الخيرة تكون راشدة أي جيدة، لذلك فإن المرأة تعود إلى بيتها فريحة مسرورة، وإذا حصل العكس عادت جزعة يائسة ولا تفعل ذلك الشيء الذي في نيتها أن تفعله. من الأمور الأخرى أعزائي المستمعين، إذا رفت العين اليمنى لدى أهل بغداد أيام زمان فإنهم رجالا ونساء يتشاءمون من ذلك ويفسرون تلك الرفة بالبكاء، أما إذا رفت العين اليسرى فإن ذلك دليل على الخبر السار والتفاؤل الحسن والفرح. من النساء من تضع عودة صغيرة فوق جفنها لكي توقف رفيف عينها قائلة: يا عين إذا خير رفي وإذا شر كفي.

عادات أهل بغداد كثيرة ومتعددة لكنها جميلة، ونحن نتحدث بها معكم نشعر بنكهة الماضي وكيف كانت القلوب بسيطة وطيبة. البغادة كانوا بالليل لا يكنسون الدار أبدا، وذلك يفسرنه حتى لا تطير البركة وينكنس الخير، ولا يتركون المقص مفتوحا أبدا لكي مثل ما يقولون لا تنفك حلوق الناس عليهم، ولا يقلمون أظافرهم أي يقصونها إلا في يوم الجمعة، على أن يقوموا بجمع قلامات أظافرهم ويدفنونها عند عتبة الدار. ثم أنهم كانوا لا يخيطون ملابسهم ليلا إذا كان لديهم فقيد لم تمضي على وفاته سنة، لاعتقادهم بأن وخز الإبرة في القماش يؤذيه. وكانوا يتشاءمون من صوت البوم والتطوى، وإذا سمعوا قالوا 60 ملح 60 ملح، لاعتقادهم بأن السكين والملح كفيلان بإبعاد شر هذين الطائرين عنهم. أشياء أخرى كان يتشاءم منها البغداديون، كانوا يتشاءمون من وجود العزيزة في اللحم، ولذلك فهم يخرجونها ويرمونها بعيدا عن البيت، لأنهم كما يعتقدون وجودها يؤدي إلى هيجان الخبث والشجار والعركة بين أفراد العائلة الواحدة. كما أن القصاب عند إخراجه العزيزة من اللحم فإنه يضربها بالسكين عدة مرات، ذلك كي يبطل مفعولها. والعزيزة أعزائي المستمعين هي غضروف صغير موجود في مفصل رشد الخروف في منطقة الفخذ، وقد يرسم بعضهم عليها وجها بشريا ويضع بعينيه الكحل وفي وجنتيه الحمرة ويعصبه بعصابة، ثم يقوم بدفن هذه العزيزة المصورة بالقرب من باب أحد البيوت نكاية بأهل ذلك البيت وتحفيزا لهم على الخصام فيما بينهم. وقد نظم الشاعر الشعبي المعروف الملا عبود الكرخي شعرا في ذلك، حيث قال: بعتبة الحوش العزيزة يدفنوها، كحلوها سبدجوها يحمروها عصبوها وينقشوها ويلكشوها بذاك الحوش حتى تكثر العركات. وبهذا المثل أعزائي المستمعين من أمثال عبود الكرخي الكثير نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء مع أجمل تحياتنا.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

صباح الخير، صباح العافية على عيون أحلى مستمعين وأحلى متابعين وين ما تكونوا. حياكم الله وصباحكم الله بالخير والعافية حبايب قلبي مستمعينا. نبدو ياكم حلقة جديدة من برنامج على هواكم.

راح نكون وياكم على مدار ساعة ونص من الآن بالإعداد والتقديم. أنا رنا محمد وأسامة العابدي، والإخراج الإذاعي مصطفى زيكو من على سماء الموجة 91.7 FM راديو المستقبل.

صباحكم الله بخير مرة ثانية حبايب قلب مستمعينا. واليوم أكو ظاهرة غريبة عجيبة إحنا قاعد تنتشر عندنا بالعراق. طبعا ظاهرة أنه الاستدارة مات أي شارع أو أي طريق عام، لكن مو سرة واحد، فد 4-5 سراوات، بحيث اللي جاي يريد يجتاز ما يقدر يجتاز، ينتظرون لحد ما يستدارون. طيب حبايب قلبي، يعني واحد الجميل انه واحد يلتزم بالسير، يلتزم بالشارع، يلتزم بالاستدارة، انه هي مخصصة سيارة سيارتين مو مشكلة، ليش 5 سراوات؟ وليش اللي يريد يستدير انه هو ينتظر او يريد يطلع قبل ينتظر هذا الكم الهائل من السيارات لحد ما يستديرون او يسوي مجال على المدير، يعطونا مجال هو يستدير. فخلينا نشوف انه الافضل والاجمل والاحلى انه هو يصير شيء مرتب، حتى لا يصير هوسة ولا يصير زحام هناك، ولا يصير اكو ناس مستعجل على دوامها تتاخر عليه. فهاي ظاهره خلي شويه نبتعد عنها ونتركها. نطلع فاصل وياك يا زيكو ونرجع مره ثانيه.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. ومرة أخرى نقول صباح الخير على جميع المستمعين. صباح الخير عليك زميلتي. إذن نستعرض الآن البرامج لهذا اليوم الخميس. نعم يا
1: طبعا بكل تأكيد من بعد على هواكم وأنا رنا محمد وأسامة العابدي الروح ويا حوار خاص وأحمد عماد الساعة 10:30 للساعة 11:30. أما وقت الظهيرة
0: مع يعني أزهار الكندي وبرنامج الأبراج. أما في الفترة المسائية
1: ويا مهند العزاوي
0: ويا مهند إن شاء الله برامج جيدة. وهو شاعر المستقبل مهند العزاوي. إذن هذا فاصل قصير ومن ثم نكمل باقي الفقرات.

هذه انتقالة وياكم حبايب قلبي من بعد استعراض البرامج لهذا اليوم إلى جديد الأغاني. وخلينا نشوف جديد الأغاني وياك يا زيكون. بلش شوية أولى الأغنيات اللي هي حنين القصير ميل يا جاري، كلمات علي رياض وألحان حيدر الأسير.

وقبل نروح إلى فقرتنا الأخرى خلينا نذكر طلابنا الأعزاء المقبلين على التقديم في جامعة المستقبل والعلوم الإنسانية. خلينا نشوف الأقسام الموجودة بهذه الكلية. اللغة الإنجليزية اليوم مو فقط للرفاهية، هي احتياج أساسي لكل طالب يسعى للفرص العلمية وأيضا لكل مهني يريد التميز في سوق العمل ولكل شخص يريد التواصل بثقة ويا العالم. في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها راح نتعلم طريقة عملية ومباشرة تندمج بين المهارات أو تدمج بين المهارات الأكاديمية والتحليل الأدبي مع التدريب على استخدام اللغة في الإعلام والأعمال والتعليم والترجمة. الكثير من عندنا طبعا يحبون اللغة الإنجليزية ويحبون يتكلمون بها. منو يمكنه الانضمام إلى هالكلية؟ خريجي الإعدادية بكل تأكيد الفرع العلمي والأحياء والتطبيق والأدبي، وخريجو معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية، والأوائل من خريجي المعاهد التقنية فرع اللغة الإنجليزية وإعدادية المفوضين. الدراسة بهذه الكلية صباحية ومسائية ومدتها 4 سنوات. ليش نختار هذا القسم؟ لحتى تكون مؤهلاتنا لسوق العمل. يحتاج دائما إلى المتحدث بالإنجليزي حتى تفتح أبواب العمل بالتعليم والإعلام والترجمة والسياحة الدولية وتكسب مهارات عملية تجعل معرفتك وذاتك وقيمتك حقيقية ومؤثرة.

0: إذن على هواكم تستمر هذه الفقرات، ونوصل لفقرة شكو ماكو. ليه صوت المنبه مزعج؟ صوت المنبه مصمم أصلا حتى يقطع حالة النوم بسرعة، مو حتى يكون مريح للأذن. وأكو عدة أسباب تخليه مزعج. مرة الصوت المفاجئ، فالدماغ ينتقل من الهدوء التام إلى صوت قوي خلال لحظة. أما الترددات الحادة، فبعض الأصوات المنبه يعني تحتوي على نغمات عالية وحادة تلفت الانتباه بسرعة. هذا الموضوع وين يرتبط بالاستيقاظ الإجباري؟ مع الوقت الدماغ يربط صوت المنبه بترك النوم والذهاب للعمل أو الدراسة، فيصير الصوت مزعج نفسيا أيضا. أما من ناحية تحفيز استجابة التنبيه، فهذا هو صوت المنبه، يكون الصوت مفاجئ ممكن ويرفع اليقظة ونبض القلب مؤقتا. مرات تشوف أنه هذا المنبه إذا صحاك أثناء النوم العميق يكون الاستيقاظ أثقل وأزعج حتى لو كان صوت المنبه نفسه عادي. والطريف أن المنبه الهادي مو بالضرورة أسوأ، بعض الأصوات التدريجية قد تساعد على الاستيقاظ بشكل ألطف، لأن الدماغ ما يتعرض لصدمة صوتية مفاجئة.
1: وما حد يحب صوت المنبه حقيقة، يعني حتى بوقت العطلة مرات احنا ناسين موقتين ويدقوا، تقعد تريد تنتقم من التليفون
0: فعلا أو المنبه. يعني والحلو انه البارحة بالتحديث الجديد لمستخدمي موبايل آيفون، التحديث الجديد يتيح لك تغيير نغمة المنبه. كانت المعتادة هي
1: نضايج من نغمة،
0: أنا كنت كلش منزعج منها طبعا. خمس نغمات أو أربعة كانت في السابق، الآن يمكنك اختيار أي نغمة وبشيء الذي تريده. لكن نفس مستخدمي آيفون قالوا أن قيمة هذا المنبه الذي صمم لينبه الإنسان فقد قيمته.
1: بعد هو من أساسا من يقعد على المنبه؟ احنا نوقته ونقعد قبله.
0: حلو.
1: اي احنا نوقت التليفون نقعد نطفيه على ما نقوم يعني احنا نقعد المنبه.
0: بالمناسبه ايضا دراسه علميه تقول انه من يقوم بعمل المنبه لاكثر من وقت لن يستيقظ في الوقت المخصص، بل من يقوم بتخصيص وقت واحد حينها سيكون ملتزم بذلك التوقيت. اذا هذا فصل قصير ومن ثم نعود.

0: أما خبرنا الآخر بليش وليش أو شكو ماكو، ليش الحنين للماضي يكون قوي؟ خلينا نشوف بلا ليش. علميا الحنين يرتبط بطريقة عمل الذاكرة والعاطفة بالدماغ، وكل شيء مرتبط بالدماغ والعاطفة وهن هالعضوين المخ والقلب مسوينا كارثة.
1: أي بالعباس.
0: أي لما نتذكر مواقف من الماضي، المناطق مرتبطة بالذاكرة والعاطفة تنشط معا، خصوصا عندما يكون الشيء مرتبط بتجربة عاطفية قوية. مرات إذا ملاحظ يا أسامة، إذا رشينا عطر معين يوديك في فترة زمنية تقول هاي هنا أكلت أكلة معينة تقول كل شيء مرتبط بالماضي. سبحان الله، فايتة بيك هاي الشغلة زيكو.
1: صح،
0: زيكو دائما يذكر الماضي. لهذا أغنية، رائحة، مكان أو حتى كلمة ممكن تفعل ذكريات قديمة وتخلينا نشعر وكأنما إحنا عشنا هاي اللحظة من جديد.
1: الأغرب شنو هو
0: أنه غالبا نتذكر الماضي بصورة أكثر إيجابية من تفاصيل الحقيقة. صح. وهذا يخلي الحنين أقوى. زين، تتفقوا يا أسامة أنه إحنا هسه قاعد نتذكر أشياء من الماضي، ما نتذكر أشياء من الواقع مالتنا هسه؟
1: أتفق.
0: هواي أشياء أسدن إنسان.
1: هو العقل الباطن. ليش الإنسان بحد ذاته هو عاطفي؟ فدائما الأشياء المؤلمة، لأن هي راحت مع الماضي بصراحة، حتى لو كانت سعيدة لكن أنت تتألم لأن راحت، لأن هي أشياء حلوة. دائما أنت مرات السنة من شاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكريات قديمة تعجبك، صحية حلوة كانت بس تشوقي لها
0: بوقتها، كانت بالنسبة لنا فت شغلة
1: أكيد
0: قوي.
1: أي فبالنتيجة أنه تكون هي هاي الفقرة عاشت لك، أنه تقولي الأغرب غالبا نتذكر الماضي بصورة أكثر إيجابية من تفاصيلها الحقيقية. أما الواقع فالواقع أيضا راح نعيشه وبعدين يكون من الماضي،
0: واحتمال أن الواقع عايشينه ما بيفذكر اللطيفة حتى نتذكر.
1: ممكن ممكن ممكن، والدليل أنه أكو أشياء بسيطة تتذكرها وأشياء كلش عميقة كبيرة ما تتذكرها.
0: الناس تذكرك بها تقول أنت تظل صافن،
1: معقولة؟ إذن ما بعد ليش الحنين للماضي يكون قوي، ننتقل إلى موضوع الحلقة.

0: لازيكو ليش طلعتنا جو؟ اريد ادز رساله اس ام اس، ما ادري اسامه ادز لك رساله، ما ادري، لا ما اعرف.
1: والله اخر رساله وصلتني قبل اسبوعين لانه ما عنده بال انترنت بالجهاز الخاص.
0: اي يعني اكو احد بعدها تستخدم هذه الوسائل مال اس ام اس؟
1: والله انا مستغرب، يعني اخر رساله اشوف هذه تاريخ
0: 30/8 العدانه قبلك، انا بعد يعني 7/9
1: جيد.
0: اي يعني انا يعني هسه اكو واحد دزالي صديقتي، ما ادري يمكن كانت حاضرتني ودزتني هنا، يمكن اعتقد هذا الشيء. اذا حبايب قلب المستمعين، هذا موضوع حلقتنا، ان هو رسائل الجوال اس ام اس بعدكم تستخدموها؟ بعدك واحد تجي له عليه رساله، هو يدز رساله، شنو اخر رساله؟ شنو اغرب رساله؟ خليكم ويانا، نطلع ويا فاروق الجمه، خلينا نسمع هذا التقرير ونشوف انه اكو ناس تستخدم بعد الاس ام اس.
1: هو فاروق ما يستخدمه،
0: ما يستخدمه.
1: ودار عليه تقرير، خل نروح وياه.
2: السلام عليكم.
3: اهلا وسهلا حبيبي،
2: شلون صحة؟
3: الله يسلمك.
2: سؤال على السريع، ما ادري قديم، ما ادري، المهم ما راح اسالك.
3: جاهز حبيبي؟
2: جاهز. بعدك تستخدم رسائل الاس ام اس اللي هي على الخط مال التليفون؟
3: يعني نادرا، لانه السوشيال ميديا اخذت حيز كلش كبير بالحياه، التواصل الاجتماعي، يعني عالم النت تغيرت الحياه، طورت الحياه ممكن تقول، فصار نادرا الدز، وصار يعني تشي رسمي اذا تدز.
2: زين اخر رساله على
3: من زمان،
2: بتذكر
3: من زمان كلش.
2: زين ايش سويت انا هسه؟ انا او اي احد اذا دز لك رساله على الخط على سمس، انت اصلا راح تباوعها؟
3: يعني تستغرب. استغرب لا، ما
2: ممكن تباوع،
3: ما باوع، لانه هسه انا تليفوني بي رسائل هوايه، ونادرا نادرا افوت على الرسائل اللي جايتني. ممكن افوت على التواصل الاجتماعي، برنامج التواصل الاجتماعي، بس ما افوت على الاس ام اس لا،
2: ما حد ينسى.
3: صارت حيل قديمه بالضبط.
2: اي السلام عليكم.
4: السلام.
2: سؤال على السريع، جاهزه؟
4: تمام جاهزه.
2: بعد ايش تستخدمين الرسائل اللي هي على الخط الاس ام اس؟ لا
4: لا كلش نادرا، بس ضروري لما ما كنت.
2: زين ليش؟
4: لان الناس توفر بكل وقت، حتى من نطلع على الخط، من يعني وفر رصيد اكو نت،
2: فتحسين ما احتاج اصلا رصيد. زين اخر رساله دازتها على الانترنت تتذكرين؟
4: اول عام.
2: زين قريب، يعني صار سكر مو وايد. زين سؤال ثاني، تخيلي هسه انه اذا احد دزت رساله على اس ام اس على الخط، انت راح تقريها او تدرين فيها اصلا؟
4: لا، حتى مرات تدخل اشيك اقول طب احد داز، ما ادري
2: اللي هي يعني بس رساله الشبكه
4: 99 زائد ماني مداخلتني انشعارات لقيت واصله،
2: فما تدرين دخل.
4: لا.
2: شكرا جزيلا.
4: عفوا.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع، اجازه؟
5: تمام.
2: اوكي، سؤالنا يقول بعد ايش تستخدمين رسائل الخط هاي الاس ام اس اللي على الخط مال التليفون؟ لا
5: اي استعملاني
2: هذا الان. يا الله لقيت واحد
5: استعمل، لان انا ما افعل نت بالطلعه، احس الطلعه لازم اعطيها حقها، فانه ادز رساله.
2: زين هو التلفزيون رسائل اصلا ديفرون بالتليفون يشوفوها ولا لا؟
5: مرات اي مرات لا.
2: زين ليش بعد ما نستخدمها؟ أو نادراً ما نستخدم.
5: شوفوا هم قربت، يعني النت متوفر، الواتساب متوفر، ماسنجر متوفر، فما له داعي يعني بعد الأس أم أس.
2: زين هو إحنا إذا نفتح الصندوق مال الرسائل مال الرسائل مال أس أم أس نلقى ممكن ولا لا؟
5: آسيا بس.
2: بس راح نلقى بس الرسائل مال الشركة.
5: بس مال آسيا تفتح الشركة.
2: شكراً جزيلاً.
5: العفو عن الدلل.
6: وحدك يا عين اللي يشدني حسابه وبراحه

0: إذن على الموجة 91.7 FM وبرنامج على هواكم. موضوع الحلقة: هم بعدك تستخدم رسائل الجوال أو الأس أم أس؟ وشنو آخر رسالة وصلتك أو أنت دزيتها؟ وسمعنا تقرير جميل للزميل فاروق الجمل، وأيضا المشاركات الجميلة من المواطنين الآخرين. إذن نستقبل اتصالاتكم ومشارككم في البرنامج عبر هواتف البرنامج. يا رنا
1: 0783 5 6 6 6 7 و 0773 5 6 6 7. عندنا اتصال. ألو.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور.
2: مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل.
1: الله يحفظك.
2: السلام للأخ العزيز أستاذ أسامة.
0: الله يحفظك.
2: الفاضلة إن شاء الله بصحة
1: وسلامة. شكرا جزيلا.
0: أسعد الله صباحكم ويا رب تكونون بصحة وسلامة وعافية.
1: من ويانا؟
2: علي الجنابي.
1: علي الجنابي، حياك الله.
0: عم علي الجنابي، واليوم هو نجم الحلقة.
2: الله يحفظك أستاذ.
0: يا حبيبي يا علي. علي.
2: نعم.
0: إيش وقت وصلتك آخر رسالة؟

0: على
1: صح
0: الشركه.
1: صح هاي زيكو هيك يعني دائما.
0: اي فاستاذ زيكو هاي يعني، ما هو هو انطاني الطريقه،
1: راح فيها زيكو، راح فيها زيكو.
0: هو علمني، هو
2: احنا
0: علمني على
2: فاعلين خير
0: الطريقه
2: ترى.
0: فانا مشيت عليها.
1: عاشت ايدك، عاشت. زين
0: الله
1: الرسالة اجتك ايش مكتوب
2: يعني
1: بيها؟
2: مستمعاتنا،
1: بالتحديد
2: لا رجاء مستمعاتنا منا وجاي،
0: والله
2: حتى رسالة الاس ام اس ما يفتشوها.
1: علي
0: يا استاذ
1: الرسالة نصا ايش تقول؟
0: والله احلى احلى رساله توصل على الاس ام اس مالت الراتب.
2: اي والله
1: اي والله غير
2: تريح
1: سبقتنا
2: القلب
1: هذا.
2: هذه.
0: يعني يعني احلى رساله من من توصل ليمك وتظل تبارع لها وتحسب
1: تسمع عن
0: بالرقم.
1: بيها من
0: الله
1: انا من توصل
0: ايش
1: العربي وتصرف يمه، ما ادري تسحب يمه.
0: ايه اول بس هي المشكله وينها؟ تجيك رسالتين، الرساله الاولى يقول لك تم استقطاع السلفه.
1: اها ايه
0: اي وراها بشوية يجيك تم دفع المبلغ.
1: الله.
0: هذا اللي احلى، هذا اللي احلى احلى رسالتين توصلك.
1: اذا جيد انه الاستقطاع بعدين دفع الراتب، لانه اذا دفع
0: ايه
1: الراتب بعدين الاستقطاع
0: ايه
1: شوي يصير
0: على
1: يعني
0: مود،
1: اكو
0: على
1: جمب
0: مود مثل هو.
1: بالموضوع. انا زيكو تدري ايش قال لي قبل هاي الفقره؟
0: ايه
1: قال لي اعتقد انه الاس ام اس راح تكون من التراث، طبعا من التراث التكنولوجي يعني مو التراث العراقي او ما
0: صحيح
1: شابه. اوكي،
0: صحيح
1: فبالنتيجه
0: صحيح
1: اعتقد انه احنا ذاهبين بهذا الاتجاه، والاعتماد عندها يعني
0: صحيح صحيح.
1: عليها
0: ولكن
1: فقط انه موضوع الراتب
0: هسه
1: او
0: احنا
1: ما
0: فتحنا
1: شابه.
0: باب على استاذ اسامه، هسه احنا فتحنا باب على روحنا انا واستاذ زيكو. هسه
2: وشهد
0: احنا لو ما
2: شاهد
0: قايل،
2: من
0: احنا
1: اهلها،
0: لو
1: من
0: ما
1: اهلها.
0: قايل مو انتم جبتوا لنا هذا الموضوع، فتحت باب علي انا عمي.
1: فدول عمرك يا على
0: ان
1: الجنابي،
0: شاء الله يا
1: وانت
0: رب تكون
1: اعترفت
0: بصحه
1: بدون
0: وعافيه،
1: كتل.
0: ان شاء الله عليكم
2: هو
0: وعلى
2: بدون اي تعذيب
0: حوائجكم
2: ما
0: وعلى
2: شاء
0: كل
2: الله.
0: المستمعين.
1: الله يحفظك، شكرا يا على الجنابي،
0: استاذ
1: فاكهة
0: اسامه الرافي
1: الإذاعة
0: دائما
1: وافتتاحها.
0: يعني متالق والله العظيم.
1: الله يحفظك حبيبنا أستاذ
0: الله
1: علي،
0: يحفظكم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب متالق، وان شاء الله اذاعتكم الكريمه وتحياتي لكم.
1: شكرا لك يا
2: تحياتي
1: علي.
2: لك
1: إذا علي
0: العزيز
1: تحدث عن
0: الغالي استاذ
1: الطريقة
0: اسامه.
1: الجديدة في إرسال يعني
2: الرسائل
1: الأس أم
2: المخفيه.
1: أس، وهي رسائل لا يشك بها أحد، وهو إرسال رسالة الغزل وما شابه عبر رسالة الأس أم أس.
2: بس
1: شكرا
2: اسوي
1: لخفة
2: يعني
1: دمك
2: حكي عم
1: ولمشاركتك.
2: على روحه.
1: إيه هو الدار عم على روحه.
2: على روحه وعلى كل
1: أي
2: من
1: هو
2: يستخدم
1: ايش
2: هذه الطريقة.
1: حاس انه راح يلزم انه بالفكرة هاي، فش قال؟ قال هاي ما زيكو. وزيكو وين الرجال؟
2: وين
1: يلحق على الشغل هنا بالإذاعة؟ إذا بالنتيجة عندنا اتصال هاتفي آخر ونقول صباح الخير.
3: بعد قلبه صباح الخير.
1: صباح الورد، حياك الله، من ويانا؟
3: شلونك يا اخوي؟
1: الله يحفظك يا حبيبي.
3: صحتك امورك؟
1: احنا بخير.
3: العابد الثلج.
1: الله يحفظك يا حبيبي، من ويايا؟
3: وياك احمد ابو علي.
1: ويلي ابو علي.
2: احمد ابو
1: شلونك
2: علي.
1: استاذ احمد؟
3: شلونك؟
1: الله يحفظك. ابو احمد بعدك تستخدم رسالة جوال؟ الاس ام اس؟
3: لا والله وين ذكرتني، قلت اروح اشوف اليوم افتح عندي هذا صندوق صغير، قلت اشوف هذا الموبايل ال 1100 بعده موجود.
2: يا
1: عندك لحد الان هذا الجهاز؟
3: ها؟
1: عندك لحد الان هذا الجهاز؟
3: اي والله ضامر، اذا نعتز انا اي تليفون اشتري يعني من اريد ابدل ما ابيع ولا هاي، لو اكسر
1: أيه.
3: وهذا ماله يبقى مضمون.
1: زين ليش تكسرت؟ خاف خاف مرتك تشاهد الرسائل كذا؟
3: اي ما هذا السالفه لازم نشوف. لا الحمد لله على الشكر، انا مو بس سنجل، السنجل قام ياخذ من عند اير مرتاح.
1: يعني سنجل برو ماكس؟
3: يا مرتاح رسميا، لان انتشرت سوا سوا براحت.
1: هنيئا لك.
2: زين ابو علي ليش تفتح تليفون قديم؟ هي الشريحه عادي حتى التليفون الحديث تنفتح رسائل اس ام اس.
3: اقول لك انا في مواقع يعني انا فعل عد يعني فعل رصيد في راس شهر يقول لي جتك رسائل مجانيه هل قد الامس اس وهل قد تت وهل قد شيء، قمت حتى نسيت هاي الرساله، بس مال مال الراتب تجيني وبس مال تفعيل الخط تجيني هذا الرسائل.
1: هاي زينه. هاي زينة.
3: اي والله
1: زين. شوف انه هي انفقدت نهائيا لو جزئيا، لو انه
3: والله يا اخوي
1: تحاولون
3: تقريبا
1: ترجعون تفعلوها
3: 80 الى 90% انفقدت، لان اجهزة العالم بعد كلها صارت على الواتساب وعلى الماسنجر.
1: نعم نعم.
2: انا اقول لك امتى يستخدموها؟ من يقطعوا الانترنت الصبح واحد مستعجل فيستخدم هذا، لو اتصال لو اس ام اس.
3: ذاك اليوم من قطعوا الانترنت قبل فتره
1: رجعت
3: رجعت. اي والله كلها رجعت لنادمين.
1: صح
3: الجندي من يهرب ويرجع نادم.
2: عافية، تشوف نفسك مستغرب من دز رسالة اس ام اس. أنا بظل واقف منتظر أشوف خطين زرق يطلع له ولا
1: لا ما الاستلام
3: أنا أعرف شو نكتبين.
1: الله يحفظك يا أبو علي على هذه المشاركة، وإن شاء الله أتمنى لك الاستمرار في البرامج الأخرى. شكرا جزيلا لك. إذن سادتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب، نذهب بفاصل ومن ثم نعود.

0: مستمرين وياكم حبايب قلبي مستمعينا، وموضوع حلقتنا هم بعدك تستخدم رسائل جوال SMS؟ وشنو آخر رسالة وصلت لك أو أنت دزيتها؟ أرقام المشاركة هواتفنا مفتوحة أمامكم 07835 6667 و07735 6667. ونروح وياكم إلى الكليات التقنية والصحية والطبية. عدنا وراء كل تشخيص دقيق وراء كل علاج ناجح أكو طالب يتعلم بمختبر ويختبر ويكتشف الأسرار المخفية داخل عينات. بقسم تقنيات المختبرات الطبية جامعة المستقبل، كل تجربة عملية تقربك أكثر حتى تفهم الجسم البشري وتحلل الأمراض بدقة. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية، الفرع العلمي والأحيائي، وأيضا الأوائل من خريجي المعاهد التقنية فرع تقنيات المختبرات الطبية والتحليلات المرضية. الدراسة صباحية ومسائية. قسم تقنيات المختبرات الطبية بجامعة المستقبل، هنا تتعلم الأدوات والبيانات والتحليل، وهنا تصنع الفرق بين الغموض والشفاء.
1: شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل

0: صباح مبارك وعلى هواكم دائما وأبدا. عندنا اتصال هاتفي ونقول صباح الخير. ألو،
1: صباح الخير
0: صباح العافية،
1: أستاذ أسامة المحترم،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، أسعد الله صباحكم.
1: يا هلا بيك. عرفتني ما عرفتني من صوتي؟
0: هذا الصوت مو غريب عليه بصراحة.
1: معنا دكتور محمد الجباوي.
0: حياك الله دكتورنا المحترم، حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا أكيد دكتور.
1: الله يحفظك، والله
2: هذا
1: أسعدنا
2: السؤال الأزلي اللي
1: سماع
2: يخوف، ما
1: صوتكم من
2: عرفتي من
1: الصبح.
2: واني.
0: الله يحفظك دكتور، شلون؟
1: دا أقول لك إحنا يعني صراحة يسعدنا إنه نسمع صوتكم من الصبح، وهاي
0: الله
1: الإذاعة
0: يحفظك،
1: الجميلة وهاي الشخوص الطيبة المحترمة
0: الله
2: المبدعة.
0: يحفظك
2: إليك دكتور.
0: دكتورنا، انت ايضا احنا يسعدنا ان نسمع صوتك الصبح، وخصوصا انت سهران على حالة المرضى للصبح، ودائما ما يعني طبعا دكتور محمد يعرف يعني بمعالجة الحالات، خصوصا الانسان وما شابه ذلك.
2: تحياتنا لك بكل
0: نعم،
2: تأكيد دكتور
0: من
2: محمد.
0: يعجز عن تقديم المساعدة، مو فقط يقدم خدمته يعني مثلا الطبية في بابل، بل ايضا في مع الحشد الشعبي، وأيضا في مدينة الطب في العاصمة بغداد. دكتور يعني
2: تحياتنا
0: أسألك
2: لك بكل
0: سؤال،
2: تأكيد، ربي يطيب.
0: الله يحفظكم،
1: تفضل تفضل.
0: هم بعدك تستخدم رسالة الجوال هاي الاس ام اس؟ لو بطلت عفتها تركتها، الرسالة دا
1: والله
0: تجيك شلون؟
1: استاذ اسامه صراحه يعني انا استخدمها بس بحالات جدا بسيطه،
0: شلون؟
1: بس من يخلص الرصيد بالدوام وداير من الشركه.
0: تقول لطيني الف، اعطيني الفين وما شابه.
1: اي بالضبط، هو هذا الاستعمال الوحيد، لان كل احنا تحولنا اتصالات على الواتساب وكذا،
0: اذا
1: فالاستخدام مالتها يعني
0: نعم،
1: صار قليل. مع العلم انا لحد الان عندي موبايل طابوقه محتفظ بيه، يعني
0: والله هذا
1: هذا
0: القديم
1: تدري الوالد اثاري، فنحتفظ
0: طبعا.
1: بالاثار.
0: تحياتنا طبعا الدكتورنا المحترم البروفيسور جليل الجباوي، اللي هو الخبير الآثاري العراقي الدولي، وأيضا إن شاء الله نتمنى له طولة العمر
2: اللهم آمين.
0: والمسيرة الحافلة اللي قدمها في مجال الآثار. أنا دكتور، هل تتفق مع ما يقوله زميلنا المخرج زيكو، يقول سيصبح أو ستصبح هذه الرسائل من التراث التكنولوجي؟
1: والله صراحة نعم، يعني
0: نعم
1: احنا نذكر ايام قبل سنوات
0: نعم
1: من كنا كان عندنا هاي الدفاتر، ارسل هالقد تحصل حكم، او ارسل
0: صح،
1: هالقد على مود تحصل نصائح
0: هاي
1: بفلان
0: وين
1: موضوع.
0: رجعتنا دكتور، هاي وين رجعتنا.
1: ايه هذني ذني كان تدري شغل الشاغل مال الشباب في
0: صح
1: ذاك الوقت
0: صح
1: يعني،
0: صح صح
1: بس هو
0: صح
1: حاليا اي نعم صار من التراث التكنولوجي. صحيح.
0: عاشت ايدك
2: زين، هم من
0: دكتورنا.
2: يجي يوم نرجع لهن هذني الرسائل؟
1: والله اعتقد يجي يوم يصير شلون موضوع الترندات، شلون هاي الترندات اللي صايره
0: فعلا
1: هالايام،
0: صح،
1: انه ممكن يطلع لنا واحد فكره جديده، انه لا تحب شخص اخسر عليه رصيد فتبدا مسج.
2: هاي انت سويت الترند
0: بس
2: هسه دكتور.
0: بالمناسبه الترند هسه سجل باسمك،
1: ممكن
0: والله اذا تبلش به
1: ممكن
0: هسه انت، انا متاكد يعني خلال ساعات راح يكون ترند على مستوى العراق.
1: اي صحيح
0: عاش
1: صحيح
0: سيدك دكتور،
1: صحيح.
0: اذا نبتدي اليوم
1: الله
0: باول
1: يحفظكم
0: صوره
1: الله
0: للعوده، الرساله
1: يحفظكم
0: انا وياك لما نرجع شكسبير.
1: ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا
0: شكرا
1: وسهلا،
0: لك دكتور
2: حياك الله
0: محمد
2: يومها
0: الجباوي
1: سعيد.
0: الطبيب
1: الله يحفظكم
0: المختص،
1: الله يحفظكم، مع
0: الله يحفظك
1: السلامة
0: على
1: مع
0: هذه
1: السلامة، سعدتني
0: المشاركه،
1: بمشاركة.
0: واكيد اسعدتنا بمشاركتك اللطيفه.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي، واتصالاتكم ما زالت متواصلة ويانا، وناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية
2: أبو شمس.
1: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع المستمعين.
2: الله يحفظك يا أبو شمس، نورتنا أكيد.
1: الله يحفظك أستاذ
2: سامر. أسعد الله صباحك ويا رب تكون بصحة وسلامة وعافية. والسؤال
1: الحمد لله
2: أبو شمس.
0: لا السؤال خابرك على الجناب قبل لا تتصل.
2: خابر على الجناب أكيد.
1: لا والله ما خابر. ها شاجر خابر عم خيس خلي يمدي فيه
2: أقول لك أبو شمس، يوتي كل يومين تتعاركون بالبرنامج ها، ويقول لي زيك العصر القهوة يتمشون. وين هاي القهوة ما جندول الله يذكرها بالخير الراحت
1: بالقهوة، كل نهار نخور بالقهوة ما عاد شغال
2: متقاعدين. أبو شمس بعدك تستخدم رسائل الجوال أو اللي احنا نسميها الاس ام اس؟
1: الثاني شنو؟
2: اي
1: يمكن قبل 5 أيام 6 أيام جايتني رسالة ما أفتحها. شنو على شنو؟ والله فتحت هيك صاحبي محول الفلوس قلت لي
2: هاي زين.
0: خوش رسالة.
2: هاي الرسالة على قولته هنا هاي الشغلة اللي بيها حظ.
0: هاي الرسالة تفتح النفس.
2: أي والله. شون راح الصوت ترى تقطع عندي، تعرف شوية النت مشكلة بالاتصال.
0: دزلنا رسالة اس ام اس.
2: دزلنا رسالة اس ام اس.
1: راح
2: تدعي بالرسالة. فدوا عمرك. انا اسالك سؤال اخر ابو شمس.
1: اي تفضل استاذ.
2: هم راح نرجع على قولة الزميلة رنا، انه راح نرجع في اليوم لموضوع الرسائل نعتمد عليها.
0: لو راح تكون شايف من نكتب الرسالة كنا نحسب على مدة تروح على رسالة ثانية.
2: اي اي اي والله والله جاتنا رنا.
1: ما اعتقد بعد نرجع عليه.
2: متى تعتقد؟
1: تدري ليش؟
2: نعم.
1: كل مواقع التواصل صار فيها رسائل. أبشرك حتى التيك توك.
2: أي كل المواقع. صحيح والله صحيح يا أبو شمس.
1: والله حتى التيك توك ذاك اليوم فاجئت لأنه حد يدق عليه بالتيك توك.
2: ها؟
1: هنا.
2: بالتيك توك كنت صار؟ هاي ما أدري.
1: ها. هاي أنت وين زعلت؟ هاي المارتر طلعت قبلك يمكن.
2: ثق أنا أكثر موقع أستخدمه إنه فقط الإنستغرام. أما الفيسبوك إنه فقط أنزل بوست خبره وما شابه ويطلع.
1: والله اتصال على التيك دائم كذا على الطريق على الدولي وهالشين شو تكتبي
2: فيك؟ دخيلك ربي.
1: إيه والله دخيلك ربي بسم الله أتمنى الجنة.
2: عشت إيدك يا أبو شمس على هذه المشاركة الرائعة ونتمنى لك.
1: بحق محمد وآل.
2: الله يحفظك، نتمنى لك يوم سعيد. إذن نذهب بفاصل مع زيكو ومن ثم نعود.
0: شكرا لك يا أبو شمس.

إذن وراء كل عملية ناجحة ووراء كل مريض يفتح عينيه بعد التخدير أكو طالب يتعلم ويراقب ويضمن السلامة في كل لحظة. في قسم تقنيات التخدير بجامعة المستقبل كل يوم تجربة جديدة وكل قرار دقيق يصنع الفرق بين الأمان والخطر. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفرع العلمي والأحياء وأيضا للأوائل من خريجي المعاهد التقنية قسم التخدير الدراسة الصباحية والمسائية.

0: طبعا من دمجة ويا الأغنية أرد أشوف شايف هاي الأغاني الجديدة بها كلمات تجذبك إنه نشوف شنو التكملة مالتها. تمام, فننتقل إلى الأكس راي, الأشعة وراء كل صورة, أشعة دقيقة وراء كل تشخيص مبكر. أكو طالب يتعلم ويراقب ويحلل التفاصيل اللي تخفيها العين. أكيد العين ما تقدر تشوف عظام شنو بيها لا, وما تقدر تشوف العظام مالتنا شبيها وتفاصيلنا الداخلية. قسم تقنيات الأشعة بجامعة حالة المستقبل كل يوم تدريب جديد, وكل مريض إلى حالة مختلفة, وكل صورة مفتاح لفهم الحقيقة. طبعا القبول بهذه الكلية مفتوح لخريجي الإعدادية, الفرع العلمي والأحيائي, وأيضا الأوائل من خريجي المعاهد التقنية قسم الأشعة والمعالج الشعاعي. طبعا هذه قسم جدا مهم ومرغوب, اللي يريد يروح اي مجموعه طبيه وما يلقى الفرصه خلي يروح لهيجي اقسام
1: دراسه صباحيه ومسائيه.
0: نعم, دراسه صباحيه ومسائيه وبها ايضا تعيينات ان شاء الله. تقنيات الاشعه جامعه المستقبل هنا راح تصنع العين اللي تشوف ما لا تراه العين. حلوه هاي, وتساعد الاطباء في انقاذ حياه الناس. يعني
1: اذا وراء كل هذه الرؤيه هو قسم تقنيات الأشعة لجامعة المستقبل, ومثل ما قالت الزميلة رنا, هنا تصنع العين اللي يشوف ما لا تراه العين, وتساعد الأطباء على إنقاذ حياة الناس.

0: نبلش وياكم ويا أولى الأبراج برج الحمل. مهنيا يوم مناسب جدا لإنجاز مهمة مؤجلة. دائما برج الحمل يأجلون أمورهم ما أعرف ليش. وقد تجد نفسك أمام فرصة تثبت فيها قدرتك على اتخاذ القرار بسرعة. لا تتدخل أو لا تدخل بنقاشات جانبية ويا الزملاء. دائما تجنب هذا الشيء يا برج الحمل وخلي تركيزك على النتيجة أفضل. أما عاطفيا إذا كنت مرتبط كلمة بسيطة منك راح تنهي فورا أي فتور بيناتكم أو سوء فهم. وإذا كنت أعزب يا عزيزي برج الحمل احتمال يلفت انتباهك شخص من محيطك العملي أو الاجتماعي.
1: إذن أيضا مواليد برج الثور مهنيا عندك قدرة جيدة على ترتيب أمورك المالية والمهنية، لكن لا تستعجل بقبول عرض قبل ما تعرف تفاصيله الكاملة. هذه خطوة محسوبة اليوم أفضل من قرار سريع. عاطفيا تحتاج إلى اهتمام واضح، وقد تشعر أن الطرف الآخر لا يعبر بما يكفي، لذلك لا تفسر الصمت على أنه برود. الحوار المباشر دائما ما يوضح الصورة.

0: ونروح وياكم إلى برج الجوزاء. الجوزاء ما أعرف حاشي شخصية بيهم، هي جوزاء اثنين، خلينا نقول واحد من عندهم مهنيا والثاني نقول عاطفيا. مهنيا، يوم مليء بالاتصالات والأفكار، وقد تفتح لك محادثة عابرة بابا مهنيا ما كنت متوقعة ولا راح تتوقع نهائيا. حاول تدون أفكارك لأن واحدة منها قد تتحول إلى مشروع مهم مستقبلا. أما عاطفيا يا برج الجوزاء، الأجواء أخف من الأيام السابقة، ومكالمة أو رسالة من شخص تحبه قد تتغير مزاجك بالكامل. أما العازبين، من ننساكم يا برج الجوزاء، فرصة للتعارف موجودة لكن لا تستعجل بالحكم.
1: وأيضا ننتقل إلى برج السرطان. مهنيا، اليوم لازم تتحمل مسؤولية إضافية، ويعتقد أنه راح يكون طلب لحل مشكلة معقدة، كن قادر على التعامل معها إذا ابتعدت عن التوتر، وإنجازك هذا اليوم راح يلفت انتباه شخص صاحب قرار. عاطفيا، حساسيتك أعلى من المعتاد، لا تجعل موقف صغير يتحول إلى مشكلة كبيرة، لكن المرتبط دائما يحتاج إلى طمأنينة، والأعزب قد يكون يعود للتفكير بشخص من الماضي.

0: نروح وياكم إلى برج أبو خميس الأسد. مهنيين حضورك قوي اليوم، وهذا وقت مناسب لعرض فكرة.
1: تعال تعال أبو خميس منه.
0: الأسد دائما نصح ولا أبو خميس ما أدري ليش. وفعلا أبو خميس.
1: عم هذا الأسد.
0: أسد. هذا برج الأسد المفروض ما حد يحكي وياه.
1: مو والله. برج زميلتنا منار.
0: تحياتنا لها حبيبتي.
1: وهي سمي لي كيوت وأنت أبو خميس بعد والله العالم.
0: لا الأسد أبو خميس تتفق زيكو لو لا. هو ما به مجال. إذا مهنيين حضورك قوي اليوم، وهذا وقت مناسب لعرض فكرة أو المطالبة بحق مهني أو فرصة راح تستحقها. فقط انتبه من إنه تتحول الثقة بالنفس إلى عناد. طبعا هم عناديين جدا. أما عاطفيا جاذبيتك واضحة، وقد تحصل على اهتمام من شخص يراقبك منذ فترة. أما الارتباط فمبادرة رومانسية بسيطة منك تعيد الحماس للعلاقة.
2: أما برج العذراء مهنيا، دائما التفاصيل الصغيرة هي مفتاح نجاحك اليوم. راجع أوراقك ورسائلك ومواعيدك قبل اتخاذ أي خطوة، لأن خطأ بسيط يمكن يجنبك مشاكل كثيرة بسهولة. عاطفيا أنت تفكر كثيرا في مستقبل العلاقة، وربما تبحث عن إجابات أكثر مما تحتاج. حاول تعيش اللحظة بدل تحليل كل كلمة أو تصرف وسوينا مشكلة يا أبو العذراء.

0: انت اعترضت على ابو خميس مو هسه روح لابو جبتين.
1: لا هذا مو برجي.
0: ميزان ابو الكفتين، لو تريد ميزان حساس كيفك اتبعت. شويه تنمر على اسامه، لان هو شنو قال لي؟ قال لي هذا برج برجي واهتمي بي. تمام اذا يا مالي. طبعا احنا ما نستغنى عن الميزان ابو شفتين نهائيا.
1: اكيد اكيد.
0: لان دائما نشوف اكو عادل يعني بالموضوع حقيقه،
1: هو
0: هذا
1: عادل طبعا.
0: اذا خلينا نشوف برجك شي يقول يا اسامه. مهنيا يوم جيد للتفاوض والتعامل ويا الاخرين، وتنجح في حل خلاف او تقريب وجهات نظر داخل العمل. الله يعينك. لا تقلل من قيمه علاقاتك المهنيه، احدها قد يكون مهم وقريب. أما عاطفيا فرصة لإعادة التوازن إلى علاقة متعبة، وإذا كنت عزب طبعا هي مؤلك، قد تشعر بانجذاب تجاه شخص يختلف عن الأشخاص الذين اعتدت عليهم.
1: جيد. إذا ننتقل إلى برج العقرب. مهنيا عندك طاقة قوية للتركيز وإنهاء الأعمال الصعبة، لكن اتجنب الدخول بصراع على النفوذ داخل مكان العمل. اشتغل على نفسك بهدوء وخلي إنجازك يحكي عنك أو يتحدث عنك. عاطفيا مشاعرك عميقة لكن لا تظهرها بسهولة. إذا كنت تحب شخص فالإشارة الواضحة أفضل من الانتظار حتى يفهمك وحده، ودائما يقول لك الحليم تكفيه الإشارة.
0: هذا عقرب.
1: هذا عقرب.

0: نروح وياكم إلى برج القوس. طبعا برج القوس أصحابه كيوت ولطيفين خبابين.
1: برج إيش مو؟
0: ما أدري.
1: لا لا جد يا برج.
0: إيه برجان.
1: إيه ما هادشي.
0: مهنيا أقران.
1: هذا القوس إيش مسوي؟
0: أي هذا القوس إيش مسوي؟ إيش مسوي إيش مسوي نبقى كيوت.
1: لا إيش مسوي ما له علاقة.
0: هو أي. مهنيا راح نفكر إنه نتجه نحو التغيير. وإحنا دائما إحنا نحب التغيير ونحب السفر وما نحب التقييد. وقد تشعر إن الروتين الحالي لم يعد مناسب لطموحك. لا تتخذ قرارا مهنيا مصيريا بدافع الملل فقط. اي والله صدق. اما عاطفيا يوم جيد للمصارحه والضحك واستعاده الاجواء الجميله. العزب قد يدخل في حديث ممتع مع شخص يثير فضوله من اول لقاء.
1: جيد. اذا ننتقل الى الجدي. الجدي مهنيا مسؤولياتك هواي، لكن مساء اليوم الخميس يحمل فرصة لترتيب الأولويات وإغلاق ملف كان يسبب لك ضغط كل كبير. لا تحمل كل المهام على عاتقك، والتفويض قد يكون هو الحل. عاطفيا تحتاج إلى الشعور بالأمان والاستقرار أكثر من الكلام الجميل. إذا كنت مرتبط حاول أن تعبر عن احتياجك بدل انتظار الطرف الآخر ليكتشفه، والله يشفينا شر الطرف الثالث.

0: مواليد برج الدلو طبعا. تحياتنا لزميلتنا ازل، دائما من تقول دلو ما تقول دلو، لو دليلو فت شغله يعني لازم يعني
1: تعرف
0: اي خطيه. تحياتنا لها وصحة وسلامة لك يا ازوله الجميله.
1: يا تحياتي.
0: تحياتنا لها.
1: غير خبستي يا خبز.
0: دلو مهنيا فكره مختلفه او طريقه جديده للعمل قد تجعلك مميزا عن الاخرين. لا تخاف من طرح الاقتراحات الغير تقليديه. اقترح يا اخي، اقترح وخلينا نشوف اقتراحاتك، خصوصا اذا كنت تمتلك ما يدعمه. عاطفيا مفاجأة صغيرة ممكن تقلب مزاجك للأفضل. احتمال ظهور شخص من الماضي وارد جدا، لكن القرار هاي المرة يجب أن يكون مبني على تغيير ما أنت تفعله وليس على الحنين.
1: وأيضا آخر برج لهذا الصباح وهو برج الحوت. مهنيا حدث قوي اليوم، وقد تشعر أن هنالك شيء غير واضح في إحدى القرارات أو العروض، لذلك لا تتجاهل إحساسك لكن دعمه بالمعلومات قبل أن تفتي أو تحكم. عاطفيا قلبك يريد التقارب لكن عقلك متردد. إذا كنت مرتبط هذا هو الوقت المناسب لجلسة هادئة بعيدا عن الهاتف والمشاغل. أما الأعزب فقد تبدأ قصة من مكان لم يكن في حساباتك. فشوف حساباتك زين، مش عليك ما عليك وتوكل.

خبرنا الأول من المستقبل، آلية تقديم المركزي الموحد للعام الدراسي القادم 2026 و2027، حكومي موازي وأهلي. يتم التقديم لجميع الطلبة حصرا عبر منصة قدم. يتضمن إنشاء حساب واحد ويمر التقديم بالمراحل الآتية: أولا، التقديم الحكومي المركزي مفتوح حاليا، وتم انطلاق التقديم الحكومي المركزي ويستمر لغاية يوم الأحد الموافق 14/2026. وبعد انتهاء فترة التقديم تظهر نتائج القبول عذرا المحلية والحكومية خلال فترة محددة. ثانيا، التقديم الموازي والأهلي يفتح لاحقا. بعد إعلان نتائج القبول الحكومي ينطلق التقديم الموازي والأهلي عبر منصة قدم. الموازي يحق للطالب اختيار 10 اختيارات، والأهلي يحق للطالب اختيار من 7 كحد أدنى إلى 50 خيارا كحد أقصى. ثالثا، إعلان النتائج بعد انتهاء فترة التقديم تظهر نتائج القبول الموازي والأهلي في الوقت نفسه، وبذلك يصبح لدى الطالب 3 قبولات: حكومي وموازي وأهلي. رابعا، تثبيت القبول والمباشرة. يختار الطالب قبولا واحدا فقط من بين القبولات 3 ويثبت بتسجيل أولي. وبعد تثبيت القبول يراجع الطالب الجامعة التي اختارها لإكمال إجراءات التسجيل والمباشرة بالدوام. ملاحظة مهمة جدا لطلابنا الأعزاء اللي مقبلين على هذه الخطوة: وفق هذه الآلية ستكون مباشرة جميع الطلبة حكومي وموازي وأهلي في وقت واحد، علما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستطلق قريبا دليل القبول الموحد للجامعات والكليات الأهلية التي راح تتضمن معدلات ومدخلات القبول للعام الدراسي المقبل. أما يرجى متابعة بيج إعلام جامعة المستقبل حتى تطلعون على آخر المستجدات والتعليمات الخاصة بالتقديم والقبول فور صدورها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا. نتمنى لكم جميعا طلبتنا الأعزاء والأهالي الكرام التوفيق والنجاح وتحقيق القبول اللي يطمحون إليه، وبداية مسيرة جامعية مكللة بالتمييز والإنجاز.

طلبة جامعة المستقبل يخوضون تجربة ثقافية واستكشافية مميزة في لندن وأكسفورد عقب اختتام تدريبهم. تتواصل المبادرات التعليمية والدولية لجامعة المستقبل، حيث أطلق الوفد الطلابي برنامج ثقافي وسياحي موسع في المملكة المتحدة عقب الاختتام الناجح لبرنامجهم التدريبي المتقدم في جامعة غرب إنجلترا. شملت محطات الجولة الثقافية استكشاف متحف التاريخ الطبيعي ومتاحف لندن، وزار الطلبة متحف التاريخ الطبيعي والمتحف البريطاني في لندن، حيث تجولوا في أروقته المعرفية واطلعوا على العلوم الطبيعية والمقتنيات التاريخية التي توثق الحضارات الإنسانية. أيضا كانت هنالك جولات ميدانية في مدينة وجامعة أكسفورد العريقة. تجول الطلبة في شوارع مدينة أكسفورد التاريخية واطلعوا على المعالم المعمارية والكليات الأكاديمية العريقة والمكتبات الأثرية، مستلهمين من البيئة العلمية لأعرق المؤسسات التعليمية في العالم الخبرة الكبيرة والجولات الثقافية والاستكشافية. أيضا تؤكد رئاسات جامعة المستقبل من خلال هذه البرامج التكاملية حرصها الدائم على صقل شخصية الطالب الجامعي وتزويده بالخبرات الميدانية والثقافية التي تجعل منه عنصرا فاعلا وقادرا على المنافسة في المحافل المحلية والدولية.

0: إذن سادتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. وين وصلنا يا رنا؟
1: طبعا اليوم كان مميز جدا وسعيدة جدا بحضوري يوم الخميس ومشاركتي وياك يا أسامة.
0: شكرا لك يا رنا،
1: صباحية جميلة. وزيكو أيضا المبدع دائما صار لي هواي ما طلعوا وياك. طبعا تحياتنا لك يا محمد، جيت ما نشوفك طبعا.
0: تحياتنا
1: لك بكل تأكيد. وصلنا وياكم لختام على هواكم، إن شاء الله كنا على هواكم على مدار ساعة ونص من الآن اللي فاتت، وانتظرونا باكر إن شاء الله. نقولكم مع السلامة.
0: مع ألف سلامة.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

نساء في سماء العراق، أسماءهن أصبحت علامة فارقة في تاريخ النسوي، وكان لهن أثر كبير في تغيير الواقع النسوي ومجالاته. نجوم الناطقة، من إعداد وتقديم أسراء الخفاجي، ومونتاج مصطفى زيكو.

0: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. في هذه الحلقة سوف نتعرف على رائدة وسيدة عراقية أخرى، وهي الأديبة والشاعرة الكردية حفصة خان النقيب. كان للمرأة الكردية ومنذ أقدم العصور مكانة مميزة لدى الشعب الكردي، وتؤكد المصادر والوثائق الكردية والعالمية على ما كانت تتمتع به المرأة من تقدير خاص في العائلة والمجتمع. وظلت للمرأة الكردية أم أو زوجة وابنة وسيدة في بيتها ومجتمعها إلى يومنا هذا، حيث استطاعت أن تساهم في مختلف المجالات في الحياة. إذا حاولنا أن نتصفح تاريخنا القديم أو الحديث سنجد أمثلة كثيرة، ومنهن حفصة أو حبسة خان النقيب التي سطرت اسمها في تاريخ العظماء والخالدين بأحرف النور والمصداقية. ولدت عام 1891، وهي ابنة النقيب معروف وابنة عم محمود البرزنتشي وزوجة الشيخ قادر الحفيد، وهي من قبيلة البرزنتشي المعروفة في عموم جنوب كردستان. وعندما أدرك والدها وعائلتها منذ طفولتها إنها تتمتع بذكاء ونباهة، اهتموا بها كثيرا، كما أدركوا إن الريادة والسيادة يلقيان بمقامها في الشاعرة والأديبة حفصة خان النقيب. وقد ازدادت قوة شخصية وصلابة رأي وموقفها حين اقترنت بزواجها من الشيخ قادر الحفيد، الذي كان يعرف تماما ما تحمله زوجته من صفات قل ما يمتلكها الناس الآخرون. أنجبت طفلا ولكنها لم تهنأ به، لأنه رحل بعد أن أكمل عامه الأول، وبعدها لم تعد تنجب، وهي التي أنجبت الآلاف من البنين والبنات الذين فتحت أمامهم سبل العلم والمعرفة والعمل والحياة الكريمة الهانية. إن لحفصة خان في المجتمع دور كبير، لم يقتصر عملها على الجانب السياسي فحسب، بل اهتمت اهتماما بالغا بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وجعلت من قضايا المرأة والأسرة من أولى اهتماماتها. لذلك وجدناها تسخر إمكانياتها الثقافية والاقتصادية في خدمة المرأة ومساندتها، حيث سارعت إلى تحويل دهرها إلى ما يشبه المركز الاجتماعي، بل ومدرسة خاصة تعلم فيها النساء القراءة والكتابة ومختلف أنواع المعرفة والأدب، وتغذيها بالوعي الاجتماعي والقومي، وتحثها على مواجهة الواقع والمجتمع بعاداته وأعرافه السيئة والبالية والجيدة، وتجاه المرأة ونحو المعرفة حقوقها وواجباتها والتخلص من التبعية والتخلف. وأدركت فيما بعد أن عليها أن تكلل نجاحها وجهودها تجاه المرأة بالنجاح، فأشرفت على تأسيس أول تنظيم يخدم المرأة. أحبتي المستمعين، أيضا نتعرف على إحدى السيدات الرائدات العراقيات، وهي راني بشير سرسم. وهي من مواليد 1923، هي أول فتاة عراقية تحصل على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت مدرسة في كلية الملكة عالية في بغداد. أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أترككم في أمان الله وحفظه.
1: نساء في سماء العراق، أسماءهن أصبحت علامة فارقة في تاريخ النسوي، وكان لهن أثر كبير في تغيير الواقع النسوي ومجالاته. نجوم ناطقة، من إعداد وتقديم أسراء الخفاجي ومونتاج مصطفى زيكو.

0: اشتقت لك قد الدنيا قد الدنيا.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: ابدي يومك على المستقبل FM.

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: هناك العديد من الدول التي لم يعد لها وجود ككيانات مستقلة بسبب التغيرات السياسية والجغرافية عبر التاريخ. قد يكون السبب في زوال هذه الدول نتيجة الحروب أو التحولات السياسية والانقسامات أو حتى الاتحاد مع دول أخرى. برنامج خارج الخارطة من إعداد وتقديم رنا محمد، وفي المونتاج مصطفى زيكو.
3: دول اختفت من الخريطة. اليوم حبايبي رح نتكلم عن دولة مورسينت المحايدة. بعد هزيمة نابليون في معركة واترلو عام 1815، عاد مؤتمر فيينا رسم الخطوط الحدودية للعديد من الدول الأوروبية، وخاصة الحدود بين مملكتي بروسيا وهولندا. ما كانت هاي العملية سهلة، فعلى الحدود بين هولندا وبروسيا كانت هناك قرية صغيرة تسمى مورسينت، تقع في مقاطعة ليك وتعرف اليوم باسم قرية كليمس. كانت هاي القرية تحتوي على منجم للزنك والرصاص. الغريب بالأمر، ادعت كل من المملكتين البروسية والهولندية امتلاك قرية مورسينت. بتلك الأثناء تحولت مورسينت إلى شطيرة بين قوتين عظيمتين، يعني صارت عبارة عن شطيرة كبيرة الكل تتنازع عليها. فقد كانت كل من هولندا وبروسيا تعتقد سهولة دمج هذه الرقعة الجميلة، الأرض الصغيرة جدا في حدود إحدى الدولتين. لكن ذلك لم يحدث، لم يكن أي منهما مستعدا أن يرى مورسينت في حدود خصمة، يعني صار التنازع عليها وما حد يقبل أن مورسينت تكون لي خصمة. أثبتت منطقة مورسينت المحايدة أنها إشكالية كبيرة بالنسبة للمفاوضات اللي راح تصير حتى يرسمون الحدود بين بروسيا ومملكة هولندا، كون كلا البلدين كان لهما عين على الجبل القديم وهو منجم الزنك اللي هو يقع فيه دولة أو هذه المدينة الجميلة مورسينت. كان الحل الوحيد هو جعل المنجم والقرية منطقة مستقلة. في عام 1816 ولدت شركة مورسينت المحايدة اللي تحولت إلى دولة استمرت أكثر من 100 عام قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى وتخفيها من الوجود. مورسينت هذه القرية الجميلة صارت قبلة للمهربين والفارين من العدالة. لو أجينا حتى نعرف شكل مورسينت، مورسينت المحايدة شكلها مثلث، حجمها حوالي ضعف إمارة موناكو، تبلغ مساحتها كيلومترين ونصف الكيلومتر. تتألف في البداية من قرية تضم حوالي 50 منزل وكنيسة واحدة ومنجم و256 شخص. كان اقتصاد مورسينت المحايدة يعتمد بشدة على منجم الزنك والرصاص اللي موجود بترابها. تعتبر هذه الثروة الأساسية اللي خلقت مناصب العمل وصارت بيها مدارس ومساكن ومتاجر، وصارت بالمنطقة المستقلة مستشفى وبنك. استفادت منطقة مورسينت المحايدة من الضرائب المنخفضة وعدم وجود تعريفة استيراد أو حتى نقطة تفتيش جمركية. لكن مع الأسف سرعان ما أصبحت مورسينت المحايدة ملاذا للمهربين والمدانين الهاربين من العدالة في أوروبا. ونظراً لأن شعب مورسينت أو ما يسمى الحياديون لم يكن لديهم الحق في التصويت، فقد تم اعتبارهم عديمي الجنسية، وبالتالي تم إعفائهم من التجنيد بالخدمة العسكرية، كما أنه لم يكن لمورسينت جيش في الواقع. مكان بمورسينت سوى ضابط واحد، تخيلوا يعني المنطقة كلها ما بيها غير ضابط واحد لتطبيق القانون، ولم يكن لديه سجن أو حتى زنزانة حيث يمكنه حبس أي شخص. انتشرت هاي الأخبار بجميع أنحاء أوروبا، حتى تحولت منطقة مورسينت إلى أكثر المناطق جذباً للوافدين، لهذا تضاعف عدد سكانها. بحلول الوقت اللي اختفت به مورسينت بلغ عدد سكانها حوالي 4500 نسمة، أي تضاعف سكانها حوالي 18 مرة. ولعدم وجود نظام قانوني خاص بها أو دستور خاص بها، اعتمدت دولة مورسينت المحايدة قانون نابليون دستوراً، والفرنك الفرنسي عملة، كما تم تداول عملات بروسيا ثم ألمانيا عام 1871 وبلجيكا وهولندا. مع ذلك صنعت مورسينت المحايدة عملتها الخاصة قبل أن تختفي. أما بالنسبة لمورسينت فأصبحت عاصمة الإسبرانتو. بالبداية كانت مورسينت المحايدة تحكم بشكل مشترك من قبل المفوضين الملكيين من بروسيا وهولندا، لكن في عام 1830 عندما حصلت بلجيكا على استغلالها من مملكة هولندا، استولت بلجيكا على المطالبة بمورسينت من الجانب الهولندي، وهكذا أصبح الطرف الشمالي للمثلث مثلث مورسينت حدوداً مع أربع دول. ورما استنفذ منجم الزنك موارده وأغلق عام 1885، صارت هناك شكوك إذا كانت المنطقة راح تستمر بالبقاء أو لا. كانت هناك عدة محاولات حتى يأسسون للمنطقة هوية أكثر استقلالية. أما بالنسبة للدكتور ويلهام مولي، كبير الأطباء في منطقة مورسينت المحايدة، عام 1885 وضع مولي خططاً لتطوير وتحديث مورسينت. بالبداية سوى؟ أسس مولي حركة استقلال مورسينت المحايدة. بعدين شنو سوى؟ قام بتصميم علم خاص لمورسينت، وحاول إدخال هويتين مفضلتين للدولة، وأيضاً قام بصنع طوابع بريدية خاصة بمورسينت المحايدة. مولي كان من المؤيدين المتحمسين للغة اللي اخترعها العالم البولندي لوديك عام 1870، وهي لغة الإسبرانتو. قرر مولي أن مورسينت المحايدة ستصبح أول ولاية إسبرانتو كاملة في العالم، وذلك بعد أن شجع شعب مورسينت على تعلم الإسبرانتو، كما قام بإدخال الإسبرانتو في مناهج المدرسة المحلية، وتم تأليف نشيد لدولة مورسينت الإسبرانتونية. عام 1908 أعلن المؤتمر العالمي للإسبرانتو أن مورسينت المحايدة هي عاصمة الإسبرانتو. حسب فيلهلم الثاني، كان مبرر وجود المنطقة المحايدة قد اختفى بالفعل في عام 1895 مع انتهاء عمليات التنقيب في منجم الزنك، وبالتالي حاولت بروسيا في عدة مناسبات إلغاء الوقت المؤقت للأقليم. ورما وصلت المفاوضات ويا البلجيكيين إلى طريق مسدود، قرر البروسيون استخدام القوة لا سيما أعمال التخريب. كذلك عام 1900 انقطعت الكهرباء وخطوط الهواتف عن دولة المورسينت. بأغسطس آب 1914 كانت بداية الحرب العالمية الأولى ووصول القوات الألمانية إلى المنطقة بمثابة نهاية لحياد منطقة مورسينت. بتسعة أغسطس آب 1914 غزت ألمانيا بلجيكا ودخلت إلى مورسينت المحايدة دون إطلاق رصاصة. في دقائق معدودة حققت ألمانيا ما فشلت به هولندا وبروسيا في تحقيقه بعد سنوات من المفاوضات، وزعمت ألمانيا أن تلك الرقعة في الأرض أنه هي ملك إلها، وأن حياد مورسينت لم يعد موجود. ويا نهاية الحرب العالمية الأولى بخسارة الألمان منحت معاهدة فرساي منطقة مورسينت المحايدة إلى بلجيكا اعتبارا من 10 يناير كانون الثاني 1920 كتعويض عن الأضرار اللي لحقت ببلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى. لهذا اضطوا مورسينت المحايدة إلى بلجيكا لحل النزاعات، واختفت مورسينت المحايدة من الخريطة. انتظروني بحلقة ثانية ودولة ثانية اختفت من الخريطة. مع السلامة.
2: هناك العديد من الدول التي لم يعد لها وجود ككيانات مستقلة بسبب التغيرات السياسية والجغرافية عبر التاريخ. قد يكون السبب في زوال هذه الدول نتيجة الحروب أو التحولات السياسية والانقسامات أو حتى الاتحاد مع دول أخرى. برنامج خارج الخارطة من إعداد وتقديم رنا محمد، وفي المونتاج مصطفى زيكو.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى القبول المركزي. رئيس الجمهورية: الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس التركي. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. الحكومة العراقية توقف الإفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها إلى 60%. طائرات F-16 العراقية تدك أوكار الإرهاب بأربع ضربات في وادي الشاي. خام البصرة يتجاوز 92 دولارا مع صعود أسعار النفط العالمية. ترامب يحذر إيران من أي تلاعب في جبل الفأس النووي. وليفربول يستهل مشواره في دور الأبطال بفوز ثمين على أتلتيكو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر. قلبي كابوس انتهى من صرت انت، إلى من دخلت انت بحياتي تغيرت وكل شي حلا. الصحاري وردت وروحي ضحكتها بدت، كل لا

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: إذاعة جامعة المستقبل نكهتها عراقية بالسموز عربي عربي.
1: وجه القمر يا وجه القمر
2: قلبي

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى القبول المركزي. رئيس الجمهورية: الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس التركي. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. الحكومة العراقية توقف الإفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها إلى 60%. طائرات F-16 العراقية تدك أوكار الإرهاب بأربع ضربات في وادي الشاي. خام البصرة يتجاوز 92 دولارا مع صعود أسعار النفط العالمية. ترامب يحذر إيران من أي تلاعب في جبل الفأس النووي. وليفربول يستهل مشواره في دوري الأبطال بفوز ثمين على أتلتيكو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. الحكومة العراقية توقف الإفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها إلى 60%. مقتل قيادي بارز في التنظيمات الإرهابية بضربات وادي الشايد جوية. خلال يوم واحد 7 سفن فقط عبرت هرمز. روبيو إيران تخسر ناقلاتها مع استمرار الخنق الاقتصادي. وسان جيرمان يكتسح براتسلافا بسداسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: حجة قسمتي.
1: على الرقم الصح، المستقبل FM الأولى في بابل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق.
1: تصنع الفرق.
0: معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة
0: جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى القبول المركزي. رئيس الجمهورية: الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس التركي. وزير

0: جاز في أمان الله.
1: MUR, our مستقبل University Radio.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل
1: مواضيع متنوعة تتعلق بالتحفيز الشخصي والتفكير الإبداعي والنجاح، تهدف إلى تقديم رؤى وأفكار تساعد في تحقيق الأهداف وتحسين الذات وتشجع على التغيير الشخصي والتطوير المستمر كوسيلة لتحقيق النجاح. اقتباسات من كتاب نظرية الفستق، إعداد وتقديم منار العامري، وبالمونتاج مصطفى زيكو.
2: طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نظرية الفستق. مستمعينا الأحبة، عنوان حلقتنا لهذا اليوم اعرف نفسك أولا. فمن أهم أسباب الفشل في الحياة هو الجهل بالنفس وعدم المعرفة بقدراتنا وأولوياتنا. فقبل أن تعرف غيرك يفترض أن تتعرف على ذاتك، وقبل أن تفهم الآخرين عليك فهم نفسك، وقبل أن تفكر في الإقدام على أي عمل افحص ميولك وقدراتك على إنجازه. فمن أهم الأسباب في الفشل في هذه الحياة ضبابية الأحلام ومعرفة أو عدم معرفة ماذا نريد وماذا نستطيع وإلى أي اتجاه نميل. وحين نفشل في أي مجال نسارع للوم الآخرين ولا نفكر للحظة في أن عدم فهمنا لأنفسنا قد يكون أهم أسباب الفشل. مستمعينا، نطرح لكم مجموعة من التساؤلات من شأنها تقديم صورة واضحة لأنفسنا ومساعدتنا على فهم ذواتنا ونواحي قصورنا وتميزنا. فعلى سبيل المثال، في حال عدنا إلى مرحلة الطفولة الأولى، هل تتذكر أبرز حلم دار في رأسك؟ وماذا كنت تريد أن تصبح حين تكبر؟ ماذا كان يثير دهشتك وفضولك؟ وما كان يثير إعجابك أو إعجاب الناس بخصوصك؟ وما الذي كنت تتوقعه ولا تتوقعه عن مستقبلك؟ صحيح أن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الحين، ولكن العودة إلى أحلام الطفولة كثيرا ما يعيدنا إلى أحلامنا النقية ورغباتنا الحقيقية قبل أن تجبرنا الظروف والعقبات على نسيانها وتجاهلها. وكم حلم طفولي أجله صاحبه لما بعد سن التقاعد. وبطبيعة الحال لا يوجد إنسان راض عن نفسه. مستمعينا، كثير منا من يؤمن بأن البشر متشابهون بنسبة 99%، والسؤال يتعلق بالواحد بالمئة التي تميزك عنهم وتتيح لك التفوق عليهم. انظر جيدا إلى الناس حولك، ستلاحظ أن معظمهم على قدر جيد من الذكاء والتعليم والموهبة، وستلاحظ أن معظمهم يملكون أفكارا مماثلة ومواهب متشابهة وأحلام مشتركة. والآن عد إلى نفسك وتأملها جيدا، وحاول معرفة الشيء الذي تتميز به عنهم وتتفوق به عليهم وتفعله أفضل منهم. هذه الميزة الاستثنائية هي مصدر تفوقك ونجاحك، بشرط امتلاك ما يكفي من الإصرار لتطبيقها على أرض الواقع. أيضا من المهم أن تتخيل نفسك بعد سن التقاعد، وهل هناك ما ستندم عليه بعد سن 60؟ فمن المهم أن لا تفعل حاليا ما لا ترغب برؤيته حين تصل لهذه السن. حطم مبكرا كل عادة أو فعل أو مشكلة صغيرة تتبلور هذه الأيام قبل أن تصبح كبيرة ويصعب عليك التخلص منها حين يشتغل رأسك شيبا. أما في حال كنت نقيا ولم تفعل شيئا صغيرا تندم عليه كثيرا في الكبر، فعليك التفكير في شيء نبيل لم تفعله وأنت بعمر صغير وستندم على عدم فعله وأنت بعمر كبير. ولأن لا أحد يضمن الوصول لسن التقاعد، تخيل ماذا ستفعل لو أخبرك الطبيب لا قدر الله بحتمية وفاتك بعد 6 أشهر، فحين تعرف حتمية وفاتك بعد وقت معلوم ستبادر بسرعة لإزاحة كافة الاهتمامات الثانوية وغير المهمة في حياتك، والتركيز على أهم هدف أو هدفين كنت تؤجلهما دائما. فما هو مثلا أول شيء ستسارع لفعله؟ وماذا ستفعل لتأمين مستقبل عائلتك خلال هذه الفترة القصيرة؟ ما هي الفكرة أو المبادرة التي تريد أن يتذكرك بها الناس؟ وهل لديك مشروع نبيل أو فريد حان الوقت لتنفيذه بعد أعوام من تأجيله لأسباب واهية؟ كل هذه الأسئلة مستمعينا من شأنها منحك فهماً أفضل لنفسك وإعادة تعريفك لذاتك. وقبل أن تلوم الناس حولك اعرف نفسك أولاً، ولا تتوقف عن التساؤل بخصوص هويتها ورسالتها وأبرز أولوياتها. وكثيرا ما يقدم السؤال نصف الإجابة. مستمعينا الأحبة، النظرية باختصار من أهم أسباب فشلنا في الحياة جهلنا بأنفسنا أولا، والإصرار على كل ما يدور خارجها، والعودة إلى أحلام الطفولة يعيدنا إلى أحلامنا الأصيلة ورغباتنا الحقيقية، وأخيرا هناك شيء يميزك عن الآخرين حاول اكتشافه واستغلاله للتفوق عليهم. مستمعينا الأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نظرية الفستق. إلى اللقاء.
1: مواضيع متنوعة تتعلق بالتحفيز الشخصي والتفكير الإبداعي والنجاح، تهدف إلى تقديم رؤى وأفكار تساعد في تحقيق الأهداف وتحسين الذات، وتشجع على التغيير الشخصي والتطوير المستمر كوسيلة لتحقيق النجاح. اقتباسات من كتاب نظرية الفستق، إعداد وتقديم منار العامري، وبالمونتاج مصطفى زيكو.

0: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.
1: شيل اليوم وأنا أخذك وأنا نهزم بيك ولزي وياه.

المستقبل اف ام الاولى في بابل.

بفضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى القبول المركزي. رئيس الجمهورية: الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس التركي. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. الحكومة العراقية توقف الإفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها إلى 60%. الإطاحة بمبتز فتاة وسارق صندوق تبرعات في بغداد وميسان. الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتركيز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية. تضرر طائرات أمريكية جراء الاستهداف الإيراني للأردن. وشيلتون يطيح بألكاراز في مباراة تاريخية.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: من سماء الموجة فهموا على تردد 91.7 FM. نحييكم مستمعينا ومساء الحب ومساء السعادة من إذاعة جامعة المستقبل وحلقة مع الحظ والأبراج وبرنامج أبراج الحظ.
1: ما فقدت إنسان لا جزء مني وصعب أتخطاك وعنك أستغني قد حاجم هالكون.
0: يا مساء العافية والخير والسعادة والأمل عليكم وإما تكونون مستمعين ومتابعين. أكيد هذا المساء رح نكون وياكم في حلقة من برنامج أبراج الحظ، نرافقكم بها أني أزهار الكندي في الإعداد والتقديم وفي الإخراج، وعلى الهواء مباشرة رح يكون ويانا مخرجنا المبدع المتألق دائما عرفان العبدون.

واللي يحب أكيد يتعرف على الطالة، على البرج أو على أي شيء يخص الأبراج والحظ لهذا الأسبوع، أو حتى يتعرف على صفاته، يقدر يتواصل ويانا عن طريق الاتصال بأرقام

0: 077-35 مكرر 6 مكرر 6 67 و 078 35 مكرر 6 مكرر 6 67 وين أول اتصال؟ ألو
1: ألو، مساء الخير ست أزهار.
0: يا هلا بالخير، مساء العافية.
1: الله يخليك، الله يعافيك ست أزهار الوردة. تحياتي لك، تحياتي للمخرج المبدع أستاذ عرفان العبدون.
0: يا هلا وحياك الله، ويا مساء العافية على عيونك الحلوة. شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير ما دامت بخير.
0: فد ولعمرك يا غالية.
1: فداك الكان حياتي.
0: شكو ماكو الأخبار؟ هي يمي لازم ما أنت تقولي لي شكو ماكو مو؟
1: والله الأخبار أنا أقول نعمة من الله، نحمد الله ونشكره.
0: هسه أنت تقولي لي شكو ماكو لو أنا أقول لك شكو ماكو؟
1: أنا أقول شكو ماكو.
0: خلي نشوف لك شكو ماكو، هذا برجك اللي يشلع القلب.
1: مثل مرة.
0: إي والله، يقول
1: عمرني.
0: عافية، لا إن شاء الله إن شاء الله برج حلو لطيف، أنت مميزة دائما فحتى برجك مميزة. هيوما يقول برج شنو؟ انت عمليه وطموحه وصبوره وجاده وتحبين دائما تنجزين عملك.
1: صح.
0: بس هذا الاسبوع يقول راح تتقدمين خطوات ثابته، اكو عندك هدف او فد موضوع ببالك راح تحققيه هذا الاسبوع، وانجاز مهني يعني راح تحققين فد شيء خلال العمل، راح تنجحين في عمل معين او راح تجيش وظيفه معينه، المهم انت راح تصير عندك مكسب عن طريق العمل او احتمال تجيش مكافاه، يعني المهم فد عمل يجيش من عنده رزق.
1: والله انقدمت على وظيفه وعدوني ان شاء الله قالوا الاسبوع 10 ايام.
0: يا الله، يعني شوف انا ما ادري.
1: لا صحيح.
0: إن شاء الله يا رب نسمعنش أخبار حلوة، ويا رب إن شاء الله الوظيفة والشي اللي تريدي يصير. يقول لك النصيحة إليك هذا الأسبوع، شو تسوين؟ كافئي نفسك على الشغلات الحلوة اللي سويتيها، ولا تخلين الشغل ياخذ كل وقتك.
1: لا أنا إن شاء الله مرتبة، يعني ظروف يعني مسوية جدول.
0: إيه هو أنت كافئي نفسك بطلعة بأكلة بلبسة بتشترين روحك هدية، يعني هي والله أنا مرات صراحة أنا أشتري لنفسي شغلات هيك، أقول خلى كافئ نفسي، أعزم نفسي مرات على عصير، أعزم نفسي على مطعم، ما أنتظر أحد يعزمني.
1: والله ذاك الأسبوع أنا رحت للحلة ومريت النبع على حمرابي ونست روحي.
0: زين. زين يعني أنت مثلي.
1: لا لا أنا أكيد أنا.
0: عافية، يعني إحنا نفسنا يعني تحتاج نكافئها، مو إلا واحد يقول لنا عافية أو يكافئنا.
1: أي طبعا أنا مو كلها مثلا للعائلة، أنا هم روحي هم تريد هم تشتهي هم تريد.
0: عافية. بس أنت عندك مشكلة تدرين شنو؟
1: وين؟
0: يعني مثلا صارت عندك استراحة، شو تسوين بالاستراحة؟ بتقعدين تخططين للورا الاستراحة ايش راح تسوين؟
1: اي صحيح والله العظيم صحيح.
0: اي هاي مشكلة
1: ما تسوي.
0: يعني انت قاعدة يعني مرتاحة، شو تقولين انا من اخلص هاي الاجازة او اخلص هاي الاستراحة شو اسوي؟ بتقعدين تخططين.
1: اي صح بالضبط.
0: عافية.
1: اي شيء يعني ما اسوي لو ما يعني ما اخطي اخطط واشوف.
0: عافية. هو ده يقول خطواتك ناجحة نحو الهدف بالأمد الطويل، يعني أنت تفكرين لي قدام قبل ما تبلشين أو قبل ما تخطين الخطوة تفكري لها ألف مرة.
1: أي صحيح.
0: أما بالمال يقول نتيجة إيجابية لصبرك السابق، يعني إن شاء الله الله رح يوفقك ماليا.
1: يا الله.
0: وأيضا بالاجتماعي بالحالة الاجتماعية يقول أكو تقدير واحترام من كل الناس المحيطة بيك، يعني أنت شخصية محبوبة ولطيفة وتحتاجين وقت تعطينه للشخص اللي تحبيه أو يحبك، يعني لا تخلين الشغل يأخذ كل وقتك.
1: لا
0: أحبابك والغالين هم منهم حق عليك.
1: اي طبعا أكيد أنا مهتمة بيهم أكثر ما أهتم بروحي.
0: هاي هم مشكلة.
1: ايه مشكلة كارثة.
0: والله قاعدين تهتمين بالمقابل وتنسين روحش، هاي روحنا المقرودة شامريها ومن اهتم بيها.
1: لا سناب لا راجعت نفسي ومتهتم بروحي.
0: يا يعني الله ان شاء الله نشوفك احلى واحلى واحلى، مؤكدة دائما جميلة يا هيام وحياة الله. شكرا لك يا غالية، شكرا اتصالك. يا هلا نورتينا باتصالك. اتصال اخر ويانا وخلي نشوف من ويانا. ادو
2: تحية ابعثها للكادر ومخرج.
0: يا هلا.
2: وصفة هم اللي بقلبي ماله مخرج عرفان صدق يا هالناس، مخرج مبدع والنبي يشهد عليه.
0: الله.
2: أريد أنثر هجوم اليوم بالطيب وبدال الدواء داوي الجرح
0: ما يطيب
2: بالطيب، ولو إن رايد تعاشر الناس
0: بالطيب.
2: بالطيب إذاعة المستقبل استمع لها صبح ومسيا.
0: الله حياك الله. يا هلا بالطيب.
2: خميس مبارك إن شاء الله عليك وعلى المخرج وعلى كل كادر إذاعة المستقبل وجميع المستمعيكم الأعزاء.
0: يا هلا من ويانا. أعتقد خضير المسافري مو صح؟
2: نعم نعم.
0: أي زين عرفتك. حياك الله يا خضير. واني نسيت برجك صراحة لأن يعني تدري صار نهواي منقطعين.
2: برج السرطان.
0: ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا على برج السرطان.
2: أريد مميزاته وكل ما يتعلق بهذا البرج.
0: يقول لك حنون وعاطفي وتهتم بالعائلة والناس اللي تحبها مدللها. هنيالة الله. اللي تحبه الداري الداري.
2: الله الله الله الله, الله.
0: زين عندك مشكلة عاطفية عائلية هذا الأسبوع لازم شوية تعالجها.
2: ها
0: متعارك ويا وحدة وحدة متعاركة وياك. دير بالك صالحها صالحها. إشارات إيجابية إذا تعاملت بهدوء يعني إذا صرت هادئ وحاولت يعني تتجنب المشكلة راح تنحل إن شاء الله.
2: المشكلة أنا عصبي ست أزهار عصبي.
0: خففوا من العصبية شوية ولا تحمل هموم كل الناس على كتافك. انطي نفسك شوية وقت من الراحة.
2: ما تسودينا ما تسودينا.
0: انت تقوله بس انت عصبي العشون.
2: صحيح والله صح.
0: زين يقول بالنسبة لك انت تحتفظ بالذكريات اكثر مما تحتفظ بالصور. يعني عقلك صار مستودع.
2: صح صح صح.
0: وتتذكر الموقف اللي يصير بي قبل 5 سنوات وكان استوى صاير.
2: والله صحيح صدقتي.
0: يعني ما تنسى تتذكر التواريخ والأحداث والها يعني عقلك مسجل ما التاريخ.
2: صدقتي يا بنت العم صدقتي.
0: يقول انفراج بموضوع كان يسبب لك قلق بالعمل رح يصير يعني رح ينحل إن شاء الله هذا الأسبوع بالنسبة للعمل. وأيضا وضعك مستقر ماليا حاليا وأكو مكسب بسيط رح يجيك بس يعني شيء بسيط. أما بالاجتماع فأكو لقاء مريح أو مناسبة عائلية راح تروح بيها وترتاح. يعني شوف لك فد حب قديم حب جديد بعد ما أدري الله أعلم. يعني أنا أعرف أنت بهاي السوالف ترتاح.
2: الله أعلم.
0: ومشاعر صادقة وتقارب أكبر وعلاقاتك إن شاء الله راح تكون أقوى يا خضير.
2: يلا إن شاء الله الأمور طيبة. تحياتي ليش تحياتي للكادر إن شاء الله. جميع المستمعين
0: إن شاء الله. وحياك الله ويا هلا بيك.
2: خميس مبارك إن شاء الله.
0: علي أنا وعليك. شكرا لاتصالك ويا هلا بيك يا خضير يا مستمعنا العزيز. خلينا نذكركم بهواتفنا اللي يحب يتواصل ويانا ويتصل بينا على أرقامنا ويتعرف على البرج على الطالع على الصفات أو أي شيء يحب يتعرف عليه على عن شخصيته وخفاياها أكيد يتصل بينا على الأرقام الأثير 078-35-6-6-7 والآسيسال 077-35-6-6-7.

0: يا مساء العافية، وبما أنه إحنا مطلعين أصالة نصري وصديقتي أصالة دا تسمعنا، فتحياتي إليك يا أصالة، ويا مساء الخير والعافية عليك أنتي واللي دا يسمعونا، ويا رب إن شاء الله مساء حلو ومساء خير وسعادة على عيونك يا غالية. وعدنا اتصال وخلينا نشوف منو ويانا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شوية نصينا الراديو حتى نسمعك بوضوح.
1: والله جزعتوني اللي حصلتم، صار كل ما ادق عليكم
0: يا هلا يا هلا بيك. يلا خلينا نشوف ان شاء الله تسمع اخبار حلوه.
1: كيري وادق عليكم وما جاي
0: ان شاء الله.
1: تليفون اذا ما حصلتم اليوم. علي الحسناوي من البابل.
0: يا هلا بعلي، شانك؟
1: يا اخباركم؟
0: يا هلا بيك.
1: ندوق كله مشغول وانتظار اخر شيء انا للدوام.
0: اقول لك يعني اكيد اتصالات، اللي يريد يعرف اخبار، واللي يريد يعرف الطالع، واللي يريد يعرف
1: عمل معروف عمل حقني يعني
0: شلون على عيني وراسي. بك خير وتدلل يا برج انت.
1: والله انا الصراحه ما اعرف البرج مالتي، وانا اذا عرفه يعني
0: اي ما اي شهر واي يوم.
1: والله 7/8/1988
0: شهر الثامن. برجك الاسد صح؟
1: لا بالسابع يعني 8/7 بالسابع.
0: سرطان
1: يعني.
0: زين اكو مواليد شهر السابع عندهم مشكلة، اللي هي ذولا اللي يا هل يجي يسووه بشهر السابع، انت من عندهم لو متأكد بشهر السابع؟
1: بس لحظة 8/7/1988
0: يعني شهر السابع. يعني زين تمام، اذا برج السرطان 100%. اي
1: سرطان
0: يعني. انت حساس وحنون وعاطفي، واللي يحبك هنياله، او اللي تحبه انت هنياله مو اللي يحبك. ويا يا علي لان الداري وتدلله وتخاف على مشاعره وش يريد تسوي له. وبعد عندك ذاكره ما شاء الله عليها، تحتفظ بالذاكره دائما اكثر من الصور، يعني تحفظ التواريخ، تحفظ الذكريات، دائما عقلك عبارة عن دفتر ذكريات. وياي وتتذكر الموقف الصاير بي قبل 5 سنوات كأنما استوى صار.
1: مشكلة يعني هذا من ذكر
0: يعني المشكلة مو بس تتذكره، حتى الإحساس نفسه يجيك. يعني انت بس كون خلي كون يا رب العالمين تتذكر الشغلات الحلوه قبل 5 سنين، خو مو تتذكر المو حلوات وينشلع قلبك.
1: والله بنت الحلوه تشلع قلبي دائما يعني.
0: ان شاء الله ذكريات حلوه دائما تسمعها. اكو عندك مشكله عائليه او عاطفيه يعني ويا شخص تحبه يحبك، فان شاء الله راح تنحل هذه المشكله إذا شوية انطيت من نفسك وصرت هادئ وحاولت تحلها. يعني خليك أنت تكون صاحب المبادرة، أو إذا هو بادر يعني أرضى بسرعة لا تبقى زعلان.
1: عم أبوها ما يطلع
0: على إن شاء الله يقبل بك، الله تنحل. ولا تشيل هموم الكل على شتافك، لأن أنت شوية من النوع اللي تفكر بغيرك أكثر ما تفكر بنفسك. فحاول شوية تقلل من هذا التفكير ولا تأذي نفسك انه تفكر بغيرك هواي. وايضا اكو موضوع قلقك هواي رح ينفرج ان شاء الله ورح تنحل هذه المشكلة. يعني عندك فد مشكلة ضايج من عدها شايل لها هام، هاي المشكلة ان شاء الله رح تنحل هذا الاسبوع. وايضا مكسب بسيط او رزق بسيط رح يجيك، ولقاء عائلي مريح ان شاء الله يعني يصير فد شي حلو منتظرة انت. وأكو مشاعر صادقة، وأكو تقارب كبير، يعني أكو فد أمور حلوة إن شاء الله راح تصير. يعني أنا إن شاء الله أسمع عنك أخبار حلوة يا علي.
1: دائما لازم أنا الأخبار هاي تكتب لي راح تتوقف.
0: هو أنت أؤمن بها عافية، هو تؤمن بها وإن شاء الله تصير إن شاء الله يا رب نسمع.
1: انا جاي حصلكم تو كسر التليفون اليوم وانا اتصل مستوي 1.5 مليون.
0: ان شاء الله تحياتنا لك يا علي. يا هلا بيك ونورتنا باتصالك وشكرا جزيلا. وعدنا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
2: شلونك يا ست؟
0: حياك الله.
2: غسان الطفيلي من طويريد.
0: يا هلا بغسان، شلونك؟
2: الله يسلمك ويحفظك. طبعا انا اول مره اشارك
0: ان شاء الله مو الاخيره، ويا هلا بيك وبهنا بكربلاء من طويريد. نعم يا غسان، سولف لي يا برج انت.
2: والله انا يقولون القوس بس ما له صدق كذي.
0: لا ان شاء الله صدق. انا خل اقول لك، انت تحب المغامرات قراراتك مفاجئة قبل تشيل
2: مو
0: جنطتك
2: على
0: وتطلع.
2: المواليد،
0: ها
2: مو على المواليد،
0: هي هاي صفات
2: قصدي
0: القوس، إذا بيك يعني صحيح أنت برج القوس، يعني هاي أبرز الصفات الموجودة ببرج القوس.
2: شبيهن شبيهن.
0: تحب المغامرات دائما، قراراتك مفاجئة، يعني رد طخ ببالك السافر قبل سافرت، ردت تطلع المكان قبل تطلع،
2: يعني نوعا
0: تحب
2: ما صراحة
0: المغامرات، متفائل، يعني ما مو متشائم، دائما تباوع نظرة حلوة للحياة.
2: ان شاء
0: أصدقائك
2: الله. ان شاء الله.
0: قليلين، يعني ما تثق بأي أحد، يمكن هيك 4 3 تثق بيهم والباقيين تجاملهم.
2: اي مو هو شغل لا تسمعونا،
0: ها لا
2: اي مو
0: يسمعون
2: هو شغل
0: الخمسة الباقين.
2: الاستعداد. لا
0: أفكارك
2: ما
0: مختلفة
2: يصير غير،
0: دائما. شلون؟
2: ما يصير يتغير.
0: كيفك انت تريد نبدل لك اياها؟ ما هاي امك كان شاء عليها غير هي جابتك بهذا الشهر. ايضا يقول لك عندك فرص جديدة وافكار مختلفة وعندك طاقة جيدة للانجاز، يعني هواية امور راح تصير بهذا الاسبوع، طاقتك قوية راح تكون، واكو فتشي جديد راح يصير، بس
2: الله
0: انت شوية
2: يسلمك.
0: تعتمد على الحظ اكثر شيء، يعني دائما ذابها ورا الله، تقول شي يصير خي يصير، يعني ما اكثر شيء
2: لا اكيد
0: اعتمادك
2: انا
0: على
2: والله
0: الحظ،
2: الله مخلينا.
0: يعني تعتمد على الحظ وتحاول مرات اغلب الاحيان تأجل اعمالك، فلا تأجلها، سوي اللي تقدر عليه والباقي على رب العالمين.
2: انا اشكرك.
0: وبعد بقت شغلة تقول انت تخطط للسفر قبل ما تعرف وين تريد تروح، يعني قبل خلى سافر بس ما تدري وين رايح، جنطتك على شتافك وتفتر. وإن شاء الله اكو تحسين مالي جديد، وأيضا اكو دعوة ولقاء ومشاعر وطاقة شوية، يعني ها بلكي الله
2: صعب والله اذا عدى، وانا هسه معزوم كربلاء.
0: يشوف، مو هو ده اقول لك، يعني انت معزوم وراح تروح ان شاء الله تتونس وتقضي اوقات ممتعة يا رب، وتلقى لك فتشي هيك تنعجب بيه، ينعجب بيك.
2: الله يسلمك، شكرا جزيلا.
0: عيوني، حياك الله، يا هلا بيك،
2: ممنون.
0: نورتنا باتصالك يا غسان، وشكرا إلى كل اتصالك، واكيد وياكم متواصلين، وهواتف اتصالنا 0788-35-6-6-6-7 و 0777، عفوا 0773-5-6-6-7، هذه الهواتف اللي يحب يعرف برجه والطالع والصفات. او يا يعني اتصال. الو الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا،
2: تحية لكم وتحية للمشاهدين وللمخرج.
0: يا هلا، حياك الله، من وياي؟
2: حسام من كربلاء، ولو عندكم شوية الراديو ضعيف هذا هنا في كربلاء يمنا.
0: ان شاء الله يقوى،
2: اي
0: بس
2: والله
0: اكيد كثرة
2: بس شوية
0: الاذاعات
2: تعجلنا هاي
0: كربلاء
2: المشكلة.
0: شوية تسبب تشويش.
2: اي رئيسة، يعني مكان ومكان، مكان الشغل فيه ومكان غير
0: صحيح،
2: الشغل فيه.
0: احنا يشرفنا، تقدر تتابعنا عن طريق الموقع على جوجل بلاي، تنزل اذاعه جامعه المستقبل، او المستقبل عفوا اف ام، على الاندرويد وعلى الجوجل بلاي.
2: تمام،
0: نعم
2: اشكركم.
0: تنزله وتسمعنا براحتك.
2: الله يخليك، ممكن نشوف لنا برج الجدي؟
0: هسه انت يا برج الجدي،
2: ايوه
0: شوف انا عرفتك الجدي من اول ما قلت السلام عليكم، لان برج الجدي شويه جديه عندهم زايده عن اللزوم،
2: اي
0: قوية
2: طبعا.
0: قوية عندهم. أنت عملي وطموح وصبور كلش وجاد دائما جدي بعملك، وتحب دائما تسوي الإنجاز، يعني تحب دائما تنجز عملك. خلينا نكمل برج خطية. حسام إن شاء الله قاعد تسمعنا، أيضا عندك مهام تدريجية تقوم بها، أنت كافئ نفسك على الأمور اللي سويتها، لا تخلي العمل ياخذ كل وقتك، حاول بيوم الراحة ما تفكر بيوم العمل، يعني كون مخلص اليوم راحتك، يعني خلي كله بس راحة. وأيضا يقول لك نتائج إيجابية لصبر سابق وتقدير واحترام من الناس المحيطة بيك، وأيضا تحتاج وقت أكبر للناس اللي تحبها. هاي إلك يا حسام يا برج الجدي، وأيضا أكيد إحنا متواصلين وياكم، والحظ والأبراج لهذا الأسبوع.

0: ويا مساء الخير والعافية عليكم متابعينا وين ما تكونون، وأكيد وياكم لازلنا متواصلين ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم للي يحب يتعرف على برجه، على الطالع، على الصفات أو أي شيء يخص الأبراج. أكيد هواتفنا 077-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 و078-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وأيضا تقدرون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي بثنا المباشر، أيضا المرئي، على الفيسبوك المستقبل اف ام باللغة الإنجليزية. وأيضا تقدرون تتابعونا أيضا تنزلون التطبيق الإذاعة، إذاعة جامعة المستقبل، على هواتفكم من خلال الجوجل بلاي أو الأندرويد. وأيضا عندنا اتصال، وخلينا نشوف من ويانا.
1: ألو.
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا أهلا.
1: معك موسى العرج.
0: من وياي؟
1: أستاذ موسى.
0: موسى، يا أهلا بك يا أستاذ موسى.
1: الله يسلمك،
0: حياك الله. أي برج أنت؟
1: برج الحوت.
0: برج الحوت، أبو الحنان والرومانسية والمشاعر المرهفة، مو؟
1: صح.
0: بس يريد له واحد يطبطب عليه، ويريد له واحد يدلله، ويريد له واحد يدلعه ويقول له سود علي. الله يساعدك، الله يعينك، هيك يعني يرتاح نفسيا من يسمع هاي الحكايات.
1: اي والله،
0: احساسه مرهف، خياله واسع، هيك يعني ماكو كتله من الاحاسيس والمشاعر.
1: صح.
0: يعني يعتبر هو برج خلينا نقول الاحساس.
1: صح.
0: ومع ذلك حظك يقول اكو اجواء ايجابيه وعاطفه قويه وتقارب ويا اشخاص مهمين، وراح تبرز قدرتك خلال هذا الاسبوع. فانت شوية تحب تحلم، فهاي الاحلام حاول تحققها او تحولها الى خطوات عملية. تسافر بخيالك من قارة لقارة، حتى لو انت قاعد تشرب قلاص شاي تلقى روحك تشربها بالهند مو بالحلم.
1: صح فعلا، يعني مسافر ويعني باقي بالخارج 7 سنوات. يعني اصلي من الموصل بس ساكن هنا بطريق.
0: يا هلا بيك، تنورنا.
1: الله يسلمك.
0: بعد يقول بالمهنة عندك مواهب وقدرات راح تظهرها إن شاء الله، أو حاول تظهرها بهذه الفترة، وأكو انفراج مالي وتحسين في المعنويات، يعني راح تجيك فلوس إن شاء الله. وأكو لقاء حلو، راح تلتقي بأشخاص يدعمونك ويشجعوك هواية. وأنت من الأبراج اللي راح تستفيد هذا الأسبوع بالعاطفة والرومانسية، وأنت أيامك كلها عاطفة ما شاء الله.
1: ولهذا أنا من محبين نزار قباني وكان مستعد.
0: يقول لك أنت تقدر تكتب قصة كاملة من موقف بسيط.
1: صح. أي والله
0: يعني
1: صح.
0: أنت يصير لك موقف هيكي بسيط تقعد تكتب عليها قصة كاملة.
1: نعم.
0: إن شاء الله نتمنى لك مساء سعيد، أوقات ممتعة، وحظ أوفر إن شاء الله، ودائما يا رب نسمع عنك أخبار حلوة، إن شاء الله تكون
1: الله
0: مستمعنا الدائم.
1: الله يسلمك، اشكركم، وانا اعتذر اخذت من وقتكم.
0: بالعكس، تنورنا، وهذا الوقت كله لكم اكيد.
1: شكرا،
0: هذا واجبنا.
1: تحياتي،
0: حياك الله ومع الف سلامه. اكيد وياكم متواصلين احبتنا الكرام، واكيد خلي الروح لاتصال ونقول الو. فقدنا الاتصال، تعالوا خلي الروح للحمد. ويلي عليك، خلنا نسولف لك يا عرفوان. يقول لك أنت معروف بحماستك وسرعة قرارك وروحك القيادية، قائد. هذا الأسبوع يحمل لك فرص جديدة على الصعيد المهني، وتبرز فكرة أو مشروع رح تفتح أمامك باب مهم. يعني عندك فكرة مشروع جديد إن شاء الله. بالعاطفة تحتاج هدوء قبل ما تصدر حكم، على كيفك، هدي على قولتهم. لا تستعجل بالرد على أي رسالة وأنت ضايج. وهاي شلون تصبر، شلون تتحمل، أنت لي غثك قبل الجريدة تنكتب، شلون تشات جي بي تي وتقول له بس رسالة تطلع لك فقبل بس تطيع أرسال، بنتعصب الرسالة تكون جاهزة. يقول لك لا تجعل الحماس يسبق التخطيط، يعني أنت لا تتحمس وقبل تبلش، حاول تخطط يلا تبلش. وايضا يقول تقرر وتبلش بالقرار، بس بعدين تتذكر تقول هو شنو كان السؤال اصلا، انت تقرر وتمشي وما تدري شنو السؤال. وايضا يقول هو برج النشاط والمبادره والشجاعه، وهذا الأسبوع عندك فرصة حتى تثبت قدراتك، وأكو فكرة جديدة مثل ما قلنا، وأكو دعم من شخص مؤثر راح يدعمك هواية، وأكو تحسين مالي كبير، وتجنب المصروفات السريعة. يعني هاي المصاريف اللي منا ومنا اللي هي ناهبتنا والله أكثر مما نصرف على الأشياء النواعم هي تخلص الفلوس. أيضا يقول لقاءات واتصالات تعيد لك الحماس وفرصة لتقوية علاقة أو فتح صفحة جديدة. ويقول بيك مشكلة هذا الأسبوع تريد تكمل كل شغل الأسبوع بيوم واحد، وبعدين انت مو هذا الشغل، بعدين تقول انا ليش تعبان، غير انت 7500 شغلة تسويها بنفس اليوم فأكيد تتعب. لذلك احنا نقول لك خلي بالك دائما من عملك، وخليك دائما يكون عندك تحسن يعني لا تسوي كل شيء بساعة واحدة، وزعة وزعة، عندك أسبوع 7 أيام وكل يوم 24 ساعة، بس ما أدري الأسبوع كم ساعة، هاي بقت عليكم. يلا خليكم ويانا، خلي نتواصل وياكم، خلينا ناخذ فاصل نسمع من مخرجنا عرفان العبدون، ونرجع وياكم عالم الحظ والأبراج.

0: يا مساء الخير والعافية عليكم متابعينا ومستمعينا وين ما تكونون، ومساء الورد والسعادة عليكم أكيد وياكم. احنا متواصلين من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى ترددنا 91.7 FM، وأكيد تحياتنا لكل من يتابعنا عبر بثنا المباشر وكل من يسمعنا ويتابعنا أكيد بثنا عن طريق إذاعة جامعة المستقبل. تحياتنا لكل من بعثنا برسائل وتحيات، مساء الحب والسعادة على عيونكم. خنسولف على برج الجوزاء شوية. يقول برج ذكي وسريع البديهية ويحب التغيير وسريع التفكير، أيضا يحب التنوع، وأيضا من الأبراج اللي تحب التغيير إلى أقصى الحدود. وأما بالناحية العامة يقول أكو ضغوط ومؤثرات كثيرة عليك بهذه الفترة، راح تستعيد جزء من نشاطك وراح تكون أكثر قدرة على إدارة شؤونك المهنية، يعني شوية راح تكون عندك طاقة تدير عملك حاليا. أيضا يقول اجتماع أو لقاء راح يكون مفيد جدا إليك، والنصيحة نقول لك ركز على هدف واحد قبل ما تنتقل للهدف الثاني. أكو بعض الأشخاص يركزون على هدف ويعفون باقي الأهداف، لذلك احنا نقول ركز على هدف واحد ولا تلتهي بعدة أهداف بنفس الوقت. ونعرف ان برج الزوجة من الأبراج اللي يحب يسوي اكثر من شغلة بنفس الوقت. اجتماع او لقاء رح يكون مفيد لك، وركز قلنا على هدف واحد قبل ما تنتقل الأهداف الباقية، وركز على أولوياتك. ممكن انه تسولف ثلاث سوالف بنفس الوقت وما تنهي ولا سالفة. وأيضا عندنا يقول مهنيا أسبوع مليء بالحركات والاجتماعات والأمور الكثيرة، انتبه للنفقات الصغيرة المتكررة وحضور لافت وأخبار سارة. يلا رسالة واتصالات تحمل مشاعر جميلة، هاي كلها موجودة في برج الجوزاء. لذلك إن شاء الله احنا نتمنى الحظ السعيد لكل أصحاب الأبراج سواء برج الجوزاء والأبراج الأخرى، ونقولكم يا مساء الحب والسعادة عليكم، وأكيد احنا وياكم لازلنا متواصلين وبرنامجنا برنامج الحظ والأبراج، وأكيد من أثير إذاعة جامعة المستقبل على ترددنا 91.7. واللي حب يتواصل ويانا هواتفنا 077-35-6-6-6-7 و078-35-6-6-6-7. وعدنا اتصال وخلي نشوف من ويانا. أدو أدو أدو مساء الخير، وفقدنا الاتصال، نتمنى المعاودة مرة ثانية واتصال آخر. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. علي لي صوتك شوية، صوتك ناصح. هل
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: تحياتنا لإذاعة المستقبل وتحياتنا لكم وللمخرج.
0: يا هلا بيك يا طيب، من ويانا؟
1: الله يحفظك الله يسلمك. أنا طبعا أول مرة أشترك وياكم.
0: إن شاء الله مو الأخيرة، إن شاء الله مستمع دائم. من ويانا؟
1: الله يسلمك، كرار السويدي.
0: يا هلا بيك يا كرار.
1: محافظة بابل.
0: يا هلا بكرار، ويا مساء العافية على عيونك.
1: علينا وعليكم العافية والصحة الله يسلمك.
0: كرار يا برج أنت؟
1: صراحة أنا مواليد 24/6 وحاير، يا أما السرطان يا أما غيره ما متأكد.
0: 24/6 برجك السرطان؟
1: السرطان
0: اي، لأن الجوزاء يبلش من نهاية الثالث إلى بداية العفو، من نهاية الخامس إلى بداية السادس، وراها يبلش برج السرطان، فأنت برجك السرطان.
1: السرطان
0: أنت حنين، حنين وعاطفي وتهتم بعائلتك وتهتم بالأشخاص اللي تحبهم، وفي وفي
1: الموجودات.
0: والشخص اللي تحبه هنياله لين الداري وتدلله.
1: صحيح حجيش، كلها صحيحة.
0: أيضا عندك تتذكر وتحتفظ بالذكريات أكثر مما تحفظ الصور.
1: كلش متعبتنا هاي السالفة.
0: عافية. وتحفظ التواريخ، 5/3/2/4 هيك صار، فلان تاريخ هيك صار.
1: التواريخ مو كلش بيها بس الذكريات لا والله الذكريات
0: يعني اقصد مثلا يا اوكي يعني مو التاريخ وانما خلينا نقول على قولتك الذكريات يعني مثلا موقف صار وياك قبل 5 سنين تتذكره كانما استوى صار.
1: والله هذا الحكي دقيق 100%.
0: اي شوف إن شاء الله تروح منك هذا الطبع وتحمل هموم الناس هو يعني غيرك مو ناس وإنما الناس اللي تحبهم تشيل همهم دائما
1: صحيح
0: وتفكر
1: صحيح.
0: بغيرك أكثر ما تفكر بنفسك
1: صحيح والله صحيح.
0: وأيضا عندك مشكلة شوية عائلية أو عاطفية حاليا
1: والله الحمد لله ما أكو شيء إن شاء الله
0: يعني اكو فد مشكله ان شاء الله تنحل واكو اشارات ايجابيه اذا تعاملت وياها بهدوء يعني ان شاء الله وايضا يقول لك اكو انفراج مالي اكو مشكله كانت قلقتك او شيء ما مرتاح له راح ان شاء الله ينحل
1: ان شاء الله
0: والمالي وضعك المالي مستقر اكو مكسب بسيط راح يجيك بالمناسبه عائليه راح تصير حلوه يعني فترتاح بيها راح تلتقي بناس تحبهم واكو مشاعر قريبه وصادقه وان شاء الله تسمع اخبار حلوه
1: ان شاء الله الله يسمع من حقك
0: ان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوه حياك الله يا كرار
1: لكم وشكرا لكم
0: شكرا لك ويا اتصال اخر الو
2: الو
0: الو
2: نغاليك عمين
0: يا هلا
2: ابو احمد ياكم من بابل
0: يا هلا بيك ابو احمد شلونك
2: الله يسلمك صحوة ديش
0: يا هلا بيك ابو احمد يا برج انت
2: انا مواليد 1/7/75 ما اعرف يا برج
0: برج السرطان هسه انا كنا نسولف بي
2: اه زين وزين
0: قلنا عاطفي وحنين ويهتم بعائلته وهني هذا الشخص اللي يحبه من يحب واحد يداريه ويفكر بغيره أكثر ما يفكر بنفسه دائما شايل هم غيرك وتتذكر الأحداث واللي تصير بيك كأنما من تتذكرها كان هستوها صايرة قبل 5 سنين تتذكرها
2: صحيح صحيح هذه هواي مشاكل هواي مشاكل
0: وتحتفظ بالذكريات قلنا وتتذكر دائما اكو مشكله عندك عائليه او مشكله عاطفيه
2: بالضبط
0: هاي المشكله يراد لها هدوء وتتعامل وياها بصوره صحيحه حتى تنحل
2: زين شوف الحل يعني الحل شنو يعني بالضبط
0: الهدوء انه ما تستعجل باتخاذ القرار يعني لا تجي تتخذ قرار مباشر خليك هادئ فكر قبل ما تبلش باي خطوه وشوية لازم تنتبه لنفسك يعني انت تعبان وتضغط على نفسك في سبيل تحقق الشيء اللي تريده وتارك يعني شلون تفكر بغيرك وناسي نفسك ايضا يقول اكو انفراج موضوع مسبب لك قلق او عندك فد مشكلة معينة
2: والله احنا قلقين من زمان دائما عندنا قلق
0: اي هذا ان شاء الله راح ينتهي او ينحل بهذا الاسبوع ان شاء الله
2: خير
0: وضع خير مستقر وقلنا مكسب مالي بسيط
2: ومن هاي زوجتي ام احمد تحاكي
0: نعم
3: الو
0: الو حياك الله ام احمد
3: بعد قلبك من ولدك شلونك
0: هلا بيك الغاليه حياك الله
3: بعد قلبك انا من اهل الحله يعني
0: على راسي حياك الله وحيا الله هنا بالحله
3: بعد قلبك رحمه الله والديك
0: حبيبتي يا بي. شهر
3: يعني 77 1/7
0: يعني نفس الشيء
3: اي 1/7
0: يعني نفس الشيء هم السرطان استونا سولفنا الابو احمد انتو يا نفس الشيء والله
3: بس ما عندي عافيه مريضه تعبانه
0: الصحه والعافيه ان شاء الله الصحه والعافيه ان شاء الله اليك والابو احمد واكيد لازم تهتمون بصحتكم
3: والله هو عصبي حيل وانا همات
0: انت عصبيه وهو عصبي شلون تتوالمون
3: انا 79 هسه طلع جنسيتي 79 يا قلبي
0: اي حبيبتي حتى لو 97 هو السرطان يبدي من نهايه السادس لبدايه السابع يعني لحد 27 هو برج السرطان
3: رحم الله والديك
0: حبيبتي الغالية تنورينا وإن شاء الله الصحة والعافية ويا رب إن شاء الله تسمعون أخبار حلوة
3: بعد قلبي مشكورة يا عيني، رحم الله
0: هلا
3: والديك.
0: بيش، نورتينا، شكرا لاتصالك. اتصال آخر ويانا. ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: مهند من كربلاء.
0: يا هلا بمهند، حياك الله.
4: شلون صحتك؟
0: يوم أهل كربلاء منورينا، يا هلا بيك، الحمد لله
4: نوركم،
0: بخير.
4: هذا نوركم،
0: في
4: إذاعتكم
0: دول
4: الحلوة.
0: عمرك، في دول قلبك، حياك الله.
4: والله إذاعتكم حلوة، متابعها من زمان.
0: أكيد
4: أروح
0: حلوة،
4: أرجع البغداد،
0: بتواصلكم
4: من كربلاء البغداد متابعكم.
0: بتواصلكم بهاي الأصوات الحلوة، أكيد إحنا دائما نكون.
4: أنتم طيبين.
0: شلون؟
4: أنا مواليدي 1/7.
0: هم السرطان اليوم، ايش عندهم اهل السرطان ويانا؟
4: بيهم السرطان، ها شو هذا اللي قلتيه كذا كله غير صحيح، ما عندي شيء يعني.
0: لا عاد انت مواليدك غلط، شهر غلط.
4: لا شنو غلط؟ هاي
0: ايش قد انت؟
4: 1/4/7.
0: ايه من دول جماعة 1/7 اللي يخلوهم هيك يعني ما يدري يا شهر لو هو بالصحيح.
4: بالصحيح.
0: انت تعرف اكو فترة من الفترات المواليد السابقة كانوا ما
4: حتى
0: يدرون.
4: سألت أمي.
0: إي أمك المرجع.
4: شلون؟
0: أمك المرجع أقول لك، هي هي الأصل.
4: هي الأصل إي والله. بس هذا الحكي كله قلتوه غير صحيح.
0: يعني أنت مو عاطفي، ما تهتم بالعائلة، ما تتذكر الأحداث.
4: كل شيء ما أتذكره، ولا عاطفي، بس أحب النسوان أنا، ما أحب عائلتي.
0: هي هم أبو السرطان يحب النسوان. يعني أنت ماخذ بس هاي الصفة من البرج.
4: والله هذا قلت له كله ما عندي، كله ما في شيء.
0: انت ما اخذت لك صفه واحده وشافر الباقيات. بالعكس زين، اوكي اكو بعض الصفه بالسرطان ما سولفتها، هي انه هو برج متكلم، يعني اذا قعد بمجلس او مكان وسولف المجلس كله يسكت ويقعدون يسمعون حكيه.
4: لا انا افشخ المجلس بس اتعارك، ما في شيء.
0: هاي بعد ما اعرف، اكيد لكل قاعده شواذ، يعني هي مو
4: يعني
0: ثابتة.
4: هاي الصفات اللي تقولوها يحمل ذكريات وما ادري شنو، انا بحياتي كلها ما حامل ذكريات واكره الذكريات.
0: اكيد لكل قاعده شواذ، هي مو فد صفات ثابته، اكيد كل شخص تختلف من شخص الاخر، لكن بصوره عامه هي هاي الصفات السائده.
4: هاي القواعد اللي قلتوها مال برج السرطان، عليكم السلام، هاي القواعد مال برج السرطان كلهن معديات.
0: اي ها هي، ان شاء الله غير برجك.
4: غير برج الشيك ولا غير على المواليد؟
0: يعني انت يعني خلينا نقول ما منتمي لهاي القاعده، او مغير هذه القاعده، او انت طبيعه حياتك شخصيتك تختلف، يعني مو شرط انت تشبه كل هاي الصفات. نعم
4: ما دوق على هاي هاي هسه تسولفين من هذا الشخص القبلي، مو هذا الشايب.
0: خل اقول لك شغله قبل ما تروح مهند.
4: أي
0: انت تقول هاي اني ايضا برجي، اكو صفات موجوده ببرجي هي ما موجوده بي، يعني وسائده عد يعني نسبه 90% من مواليد هذا البرج هم هاي صفاتهم، بس انا ما موجوده بي. من كنت صغيره كانت موجودات بي، بس الحياه والعقل والمعرفه خلتنا نغير، فمو شرط يعني.
4: انا من كنت صغير وهسه ما عندي هاي الصفات.
0: اي عادي، عشان اسوي شلون. تحياتنا لك يا مهند، اليوم احنا اذا نبقى وياك نتعارك. حياك الله يا مهند، شكرا لاتصالك. وعندنا اخر اتصال. الو،
5: مساء الخير.
0: مساء العافيه.
5: السلام عليكم. الله يعزك.
0: يا هلا، حياك الله. منو يانا؟
5: احمد من الحله.
0: منو؟
5: احمد من الحله.
0: احمد من الحله، حياك الله يا احمد.
5: الله يعزك. ايه
0: احمد، انت يا برج
5: برج الثور 23/4.
0: يا هلا بيك، نورتنا. تعشق الاستقرار، وفي هادئ، تدور على الامان، عملي.
5: نعم.
0: ما شاء الله، يعني شخصيه حلوه دائما اصحاب برج الثور. تحب ترتب امورك الماليه، علاقاتك طيبه مع الناس. اما بالطالع يقول لك راح تسمع خبر يريحك نفسيا ان شاء الله. يقول انطي الفرص وقتها الكافي لتنضج، ولا ترفض التغيير لمجرد انه جديد، يعني حاول تغير شويه. وعندك مشكله اذا قلت راح افكر بالموضوع، فمعناها راح تسوي لك لجنه تحقيق كامله. هاي التفكير مو
5: اي صحيح.
0: لا تفكر لك بسالفة معناها راح أحقق وأدخل بسين وجيم وأنبش الجد التاسع عشر على قولتهم
5: بتتلاعب غالبا
0: السالفة.
5: يوصل.
0: يعني يريد منك حاجة لازم يقول لك هسه جاوب إي أو لا، ما
5: اريد
0: انتظرك
5: اقنعها هي.
0: تفكر يعني على مود شو خلينا نقول يحرجك.
5: نعم
0: اما بالمهنه يقول خطوات ثابته، اكو شغله انت مسويها بالعمل هسه راح تجيك نتيجتها
5: ايسا
0: وراح تحصل نتيجه عليها. ايضا
5: والله انا
0: يقول
5: بالعمل ماشي، الفلوس ماشي الحمد
0: الله
5: لله،
0: يرزقك الله يزيدك ان شاء الله.
5: الله
0: ايضا
5: يعزك.
0: يقول
5: وهو
0: ميزه،
5: عملي مو قلت عملي.
0: اي هو التعاملي طبعا تحب الفلوس تموت عليه، هن ما يحبنك وصاير تجاذب بينك وبينهن، عايشين انت والفلوس بامان.
5: صداقة صداقة
0: عافية. يقول لك شخص قديم راح يرجع يهتم بيك او انت راح ترجع تهتم بيه،
5: نعم
0: تتموتون على
5: صحيح.
0: القدم على القد الاشياء القديمة. اجواء دافئة، حوار مهم، اي شغلات حلوة راح تصير.
5: نعم
0: بس يقول انت تحتاج وقت يلا تقتنع، واذا اقتنعت
5: ايه
0: ابن
5: صح
0: امه وابوه اللي خليك تغير رايك.
5: ايه صحيح صح
0: يعني ما تقدر،
5: صح
0: اذا اقتنعت بعد ابد ما حد يقدر يغير قناعتك،
5: ايه صح، بس مو
0: تقفل.
5: بسهولة اقتنع
0: هو مو بسهولة، لذلك من تقتنع
5: صح
0: بعد ما تغير،
5: ايه
0: لان انت تحسب للسالفة الف حساب يلا تطبيها.
5: صحيح حجيش مضبوط
0: ان شاء الله يا رب نسمع عنك دائما اخبار حلوة يا احمد، وان شاء الله مسائك خير
5: يعني.
0: وسعادة
5: شكرا جزيلا
0: وبركة.
5: سيد.
0: شكرا يا هلا، شكرا لك. طبعا أكيد نشكر كل شخص اتصل بينا وكل من شاركنا وكل من رافقنا بحلقة هذا اليوم. نبلش من هيام اللي كان أول اتصال ونختمها بأحمد آخر اتصال، وحياكم الله ويا مساء السعادة عليكم، نتمنى لكم خميس مبارك وأوقات سعيدة إن شاء الله، وأكيد انتظرونا الخميس المقبل وأبراج الحظ والطالع لي إن شاء الله باقي الأبراج. أكيد رافقناكم في هذه الحلقة أنيا زهار الكندي في الإعداد والتقديم، ورافقني زميلي عرفان العبدون مخرج على الهواء مباشرة. شكرا لكل من تابعنا وكل من استمعنا وكل من كان ويانا. لكم من أطيب التحية وإلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى القبول المركزي. رئيس الجمهورية: الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس التركي. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. الحكومة العراقية توقف الإفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها إلى 60%. الإطاحة بمبتز فتاة وسارق صندوق تبرعات في بغداد وميسان. الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتركيز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية. تضرر طائرات أمريكية جراء الاستهداف الإيراني للأردن. وشيلتون يطيح بألكاراز في مباراة تاريخية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

تماثيل المكان وذا مداري وذي ممرات الظنون السرمدية. الحزن في مثل هالوقت اضطراري، والبكاء في مثل هالوقت أولوية. اتخذ من أطرف الفكرة تراري، وانحسرت إنسان قلب وطيب لي. يمكن أغير على البيدة مساري، يمكن أخذ من بعض نفسي خوية. لا تشوف اللي تحت عيني سماري، ذي جداول دمعة العين الشقية. باختياري كل هذا، باختياري المضض واللبس والعين الغوية. في الحدود الممكنة كان انتشاري في مداد النور.

0: أتنشد عن رفيق اللي يمداري وأتلمس في دجل الليل الحبيلة. لا حوافر خيل يا شرهة إغباري، لا سيوف ولا خنعة الحضرمية.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية في بغداد تبحثان شراكة أكاديمية وعلمية مستدامة. الزيدي يبحث في باريس وبرلين تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية. وقعة برلمانية بحسم الحقائب الوزارية الشاغرة خلال 15 يوما. المسوي وريبر أحمد يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود الأمنية. تقرير أمريكي يكشف استخدام إيران صاروخا كهروبصريا جديدا في هجومات هرمز. ومسؤول أممي يحذر من أزمة غير مسبوقة تهدد قطاع الشحن العالمي. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: بتوجيه من رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، زار وفد من الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري الجامعة الأمريكية في بغداد لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك. وشهد اللقاء استعراض مسيرة جامعة المستقبل وإنجازاتها في البحث العلمي والتصنيفات الدولية والشراكات العالمية، كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة تخدم الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لبلورة صيغة شراكة أكاديمية مستدامة. سنوات من الجفاف أثرت في واقع الحياة والزراعة في منطقة المجرية جنوب بابل بعد انقطاع وصول المياه إلى المنطقة، ما تسبب بجفاف الجداول وتضرر الأراضي والمزروعات وسط استمرار معاناة الأهالي. التفاصيل مع

0: نطلب من اللي هو المسؤولين على هاي المشرية يوصلون لنا مي.
1: صورة عام 4000 نسمة، هاي المشرية مي صار 20 سنة ماكو، يعني هسه برايم جفت ومي مالح. المشروع هذا صار له تقريبا 20 سنة ماكو، إسالة ماكو، خدمات ماكو، يعني صفر خدمات. سعنا كل شيء ماري خدمات كلها بطلنا، بنعتمد بس المي.
2: وفيما تواصل مديرية الموارد المائية في المحافظة أعمالها لمعالجة المشكلة عبر كري الأنهر والجداول وإزالة الترسبات والمعوقات لضمان انسياب المياه وإيصالها إلى أبعد المناطق ضمن جهود مستمرة للحد من آثار الجفاف.
3: أهم عائق في جدول المشرية هو تنظيف وتطهير الجدول من الترسبات ونباتات الشمبلان والقصب وغيرها، ويعني تعرف الجداول تحتاج إلى صيانة دورية، ونتيجة قلة التخصيصات المالية وكذلك معاناتنا في موضوع الآليات. فإن شاء الله هسه حاليا سوف يتم تنزيل آليات من قبل الصيانة اللي هو هذا عملهم، وسوف تكون هناك متابعة شخصية من قبلنا لهذا الموضوع خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف يحل الموضوع. هي فقط منطقة محصورة بين كيلومتر 17 إلى كيلومتر 21-22 عند تقريبا 5 كيلوات أو 4 كيلوات.
2: ومع استمرار أزمة المياه تبقى جهود معالجة الجفاف وإيصال المياه إلى المشرية أملا للأهالي والمزارعين لإعادة الحياة إلى الجداول والأراضي التي تأثرت لسنوات. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
4: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
5: أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي سيجري زيارة رسمية مطلع الأسبوع المقبل إلى كل من الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. وأوضح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوتين رسميتين في إطار تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، وستتناول المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، فضلا عن الملفات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وبين العبودي أن الزيارة تستهدف دفع الشراكات الاقتصادية والتنموية مع باريس وبرلين وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الفرنسية والألمانية للإسهام في المشاريع والفرص الاستثمارية، بما يدعم توجه العراق نحو تنويع اقتصاده واستقطاب الخبرات النوعية. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي أهمية استكمال الكابينة الوزارية وحسم الحقائب الشاغرة، مشيرين إلى أن اكتمال التشكيلة الحكومية سيسهم في استقرار القرارات وتحسين مستوى الخدمات. وقال نائب فالح الخزعلي أن أعضاء المجلس حريصون على حسم الحقائب التسع الشاغرة واختيار وزير كفوء قادر على النهوض بعمل وزارته، فيما شدد نائب أحمد المسوي على ضرورة وجود وزير أصيل لكل وزارة لضمان فعالية الأداء الحكومي. وتوقع نائب قيصر الجوراني حسم الملف خلال الأيام 15 المقبلة، لا سيما مع اقتراب موازنة عام 2027. بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي الموسوي مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد جملة من الملفات الأمنية ذات الأولوية بين المركز والإقليم. وذكر الجهاز أن اللقاء تناول تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز مستوى التكامل بين المؤسسات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية، كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون وتوحيد الجهود لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. أعلنت وزارة العدل إطلاق سراح 13,103 نزلاء مشمولين بأحكام قانون العفو العام منذ بدء تطبيقه العام الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العابي أن هنالك قرارات أخرى بالإفراج عن 6807 أشخاص يجري استكمال إجراءاتها القانونية والإدارية، وأكد أن جميع عمليات الإفراج نفذت وفق الضوابط القانونية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة عودة إلى السجون بين المفرج عنهم.
4: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
5: دولياً، أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم لأول مرة صواريخ مزودة بأنظمة توجيه كهروبصرية في هجومات استهدفت سفناً حربية أمريكية قرب مضيق هرمز. وبحسب التقارير فأن الصواريخ قادرة على تتبع الأهداف بدقة دون الاعتماد على نظام تحديد المواقع. ورجحت مصادر أن يكون السلاح المستخدم هو صاروخ قاسم بصير. في المقابل، أكدت القيادة الأمريكية المركزية إحباط جميع الهجومات وعدم وقوع أي خسائر في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج. كشف الصحيفة وول ستريت جورنال أن كبار مستشاري البيت الأبيض ناقشوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية في عام 2029. وأشارت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن طهران قد تواصل مقاومة الضغوط والإجراءات العسكرية لفترة طويلة. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران قد تسعى للتأثير في مجرياتها. حذر مدير قسم السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية داميان شوفاليه من أن قطاع الشحن العالمي يواجه أزمة غير مسبوقة في ظل استخدام السفن والبحارة كأدوات ضغط في النزاعات الدولية. وأشار إلى أن التهديدات لا تقتصر على مضيق هرمز بل تمتد إلى مناطق أخرى منها البحر الأسود. وأكد أن أي اضطراب في طرق التجارة البحرية سيؤثر في أسعار الطاقة والأغذية وتكاليف الشحن عالميا، خصوصا في الدول النامية.
4: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
5: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الطقس اليوم غد الجمعة إلى استمرار الأجواء الصافية والحارة في معظم مدن العراق مع ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء جافة. وتسجل بغداد درجة حرارة عظمى تصل إلى نحو 46 درجة مئوية مع صغرى تبلغ 33 درجة ورطوبة نسبية منخفضة بحدود 10%. أما في بابل فتتوقع البيانات أجواء مشمسة وحارة مع درجات تقترب من 44 درجة مئوية وصغرى بحدود 32 درجة مع رطوبة منخفضة تقارب 11%. ومن المتوقع أن تسود الأجواء الصافية خلال ساعات النهار مع استمرار الجفاف وارتفاع الحرارة، لتبقى الأجواء الليلية دافئة نسبياً. وينصح مع هذه الأجواء الحارة بالإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال ساعات الظهيرة وما بعدها.
4: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يستهل فريقا القاسم والكاظمية مشوارهما في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بمواجهة تحمل طموحات البداية الإيجابية وحصد النقاط الثلاث. ويدخل القاسم المنافسات برغبة العودة إلى دور نجوم العراق بعد هبوطه في الموسم الماضي. وأكد مدربه الدكتور حسن هادي أهمية اللقاء، مشيرا إلى أن المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وبين

0: وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 10 منتخبات وهي الأكبر في تاريخ البطولة، كما تشارك مصر والصين إلى جانب منتخبات الاتحاد الخليجي. ويتوقع أن تسهم المنافسات في رفع المستوى الفني والتنافسي للمنتخبات المشاركة. أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة نهائيات كأس آسيا للكرة الشاطئية، وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند واليابان والبحرين. وتنطلق منافسات البطولة القارية في 18 تشرين المقبل في تايلاند. وسيسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، كما يلحق بهما أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث. تنطلق في بغداد منافسات بطولة العراق المفتوحة للسنوكر بعد توقف طويل بسبب قلة الدعم المادي. وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين على المستويين المحلي والخارجي. وأكد نائب رئيس الاتحاد محمد كيفان اكتمال الاستعدادات وفتح باب المشاركة أمام الجميع، مشيرا إلى أن بطولة خاصة بالفئات العمرية ستقام لاحقا لتوسيع قاعدة اللعبة. من جانبه أبدى فراس كامل طموحه في استعادة اللقب بعد عودته إلى المنافسات، فيما عد علي حسين البطولة فرصة لإفراز مواهب جديدة وإعادة نشاط اللعبة. استهل باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على سلوفان براتسلافا 6-1. وسجل عثمان ديمبلي هدفين، فيما أحرز فيران توريس هاتريك واختتم فابيان رويز السداسية. وفي الجولة ذاتها فاز ليفربول على أتلتيكو مدريد 2-1، كما تغلب أرسنال على نابولي بهدف نظيف سجله أوديغارد. وقلب سبورتينغ لشبونة تأخره أمام غلطة سراي إلى فوز 3-1 ليحقق انطلاقة ناجحة في مستهل منافسات البطولة. أخيرا أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيوزع نحو 2,400,000 يورو على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027. وستحصل الأندية 36 على مكافأة مشاركة تتجاوز 18,000,000 يورو لكل ناد، كما ينال الفريق الفائز في كل مباراة مكافأة تبلغ 2,100,000 يورو. وتتضمن المسابقة مكافآت تراكمية ترتفع مع التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يصل إجمالي مكافآت ركيزة القمة إلى 853,000,000 يورو. وبحسب التقديرات فإن بطل دوري أبطال أوروبا قد يجني نحو 110,000,000 يورو من المسابقة.
1: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية في بغداد تبحثان شراكة أكاديمية وعلمية مستدامة. الزيدي يبحث في باريس وبرلين تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية. وقعات برلمانية بحسم الحقائب الوزارية الشاغرة خلال 15 يوما. الموسوي وريبر أحمد يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود الأمنية. تقرير أمريكي يكشف استخدام إيران صاروخا كهروبصريا جديدا في هجومات هرمز. ومسؤول أممي يحذر من أزمة غير مسبوقة تهدد قطاع الشحن العالمي. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: تدخنين؟ لا. اتشربين؟ لا. اترقصين؟ لا. ما انت جمع لا؟

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: فانتزي أو maybe not.
1: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

المشي. امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، بتنفتح لك عين ما الأولى ويانا. شاعر

تمشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، وتنفتح لك عين ماي وترتوب. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا للشعراء. ببرنامج شاعر المستقبل، خطوتك الأولى ويانا. شاعر المستقبل كل خميس الساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في باب مهند العزاوي.

مرة أخرى على ما حبيت مرة إيش حصلت سالوفة للعالم صرت خلاني ما أثق ببشر تشيب القلب خليت كنت أخفى وانتظر بحلم تاليها حسيت بألم واحد من البيت بتعب ويطردوه من بيت رتفتهم ليش اختلف مو هو قايل لي وحلف ما يعيش لحظة بدوني بساعتها حيل تعلقت والله أحلى من عنده شفت بس قلبي غش عيوني بمراية أصفن وانتبه شو مختلف هذا الوجه وتردد امشي ببيتنا يجوز أهلي ما يعرفوني ومرات أحتاج العتب بس قررت ما عاتبه وأصعب أحاسيس البعد من يمشي وأبقى مراقبة كنا مثل ماي وهوى حالة صداقة وحب سوى والثاني واحد منهدم فارك حبيبه وصاحبه.

بلش مشوارنا وياكم أعزائنا المستمعين أكيد من على الأولى في باب الإذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شاعر المستقبل. راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 078-55-00-6631. أعيد الرقم مرة ثانية 078-55-00-6631.

0: ضميت حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي ويومية بعدك ينجرح الله يعين احساسي. خليتني بموقف صعب مثل اليتيمة تنضرب، الناس اللي احبهم والغرب كلهم اجوا تشمتوا وما حد اجاني واسي. الو
1: الو السلام عليكم.
0: يا مليون هلا ومرحبا
1: استاذ مهند الحبيب، شخبارك؟
0: يسلمك ويخليك يا غالي، انا تمام، انت شلونك؟
1: الله يسلمك استاذ مهند الحبيب،
0: فدوى عمرك يا حبيبي. من ويانا؟
1: وياك علي حسين. انا اتصل بيك.
0: اهلا وسهلا. هلا علاوي، شم حضرنا حبيبي؟
1: حضر لك ان شاء الله شغله تعجبك. احنا المظلومين اعلاميا، لا منتديات لا هاي، فنقرا يمك.
0: لا تشرف.
1: لا رحمه الله والديك اللي الشرف. استاذ مهند، صح كانت بدايه وصعبه عانيه
0: زين،
1: وكل تسود حرمنا طلع من البيت، حتى الحمد لله احسن وبهواي اطلع وقت يوم احسن اتخطيت. صح النية لك استاذ مهند، صح النية لك بالاول هواي، حتى تدس طرف ثالث وارفض، ولو شوفك بشارع ما اهتميت صابون ويدي معين اغمض، برود واولوية الفرحة هواي، ما حد يسوى هسه يشغل بالي. اطلع وقتك بكل عالي الاصوات، ما همناني كل شي القلب خالي، لكل ردة فعل فعل اكثر يصير، واشرح لك شلون وانت حدد، البرود بقلبه ما مضلع لانسان، كاش الحضرة منه قليب ابرد، اجيت ووردة بيدك تصلح الطار، بعد ما قلبي ضمتها بايدين مثل قرص وقزح تزهن تبلوان، بعد ما صحت الدنيا تجين.
0: يا سلام.
1: ولا تنغر بعلوك استاذ مهند، لا تنغر بعلوك، دنيا دولاب، واضرب لك مثل تحصيل حاصل، بسمار العدل بسمار العدل بلدق مثل حيل، ولعوج عالي بس ضراسه نادي.
0: يا سلام.
1: سلام.
0: يا سلام، شكرا جزيلا يا حبيبي.
1: شكرا لي للشرف تتواصل
0: فيها. الله يحفظك ويسلمك يا حبيبي.
1: الله يحفظك.

متواصلين وياكم اكيد اعزائنا المستمعين. اذكركم برقم الاتصالات اللي هو 0785500661. اول غلطة كانت أمنت بيك حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه، قلت يرجع لي ضعف الراحة قدمه. أول غلطة كانت أمنت بيك حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه، قلت يرجع لي ضعف الراحة قدمة. كنت ما جابرك بس انت صريت تاخذ مني كلمة وتطي كلمة، وبدت قصتنا من كان الوقت ليل، وما حسينا بيها الدنيا ظلمة. سولفنا وبدت تحلى المواضيع واحد يم الاخر يحكي حلمه، وبديت اتمنى واعرف معنى الالوان، شويه شويه بيدك قلب وسلمه. من قد ما تشاركنا التفاصيل فكرت النفس وياك قسم حبيتك، وقلبي العاش محروم اخيرا قررت ما راح احرم. شفت من الصعب ينعاد مرتين حب كل المشاكل ما تهدمه، حب ما تقدر تموت التفاصيل، حب ما تقدر تموت التقاليد، ومن المستحيل تموت قسمه. وبديت اضعف وحيل تعلقت بيك، بس شفت يمك كان صدمة عفتني، ونوع الاحساس اللي عشت بيه يما يبين الخذلان نعمة. أول مرة حس بروحي مكسور دخان الحرق اللي بصدر أشمه، حسيت بوجع بالعين ينشاف، وجع ما أعرف أرسم حتى رسمه من عدها. وترست الليل دخان وعيونك ولا خليت نسمة، لابد ما تجرب كسر القلوب وحير الكسر قلبك بأشي خدمة. الغلطة صعب أنساها بألف عام، حبيتك محبة ناس غشمة.

0: متواصلين معكم اكيد اعزائنا المستمعين وعندنا اتصال. الو يرجى الانتظار.
1: السلام عليكم استاذ مهند.
0: مليون هلا ومرحبا. هلا حبيبي،
1: شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ كل شيء للشرف انه احكي وياك.
0: يسلمك ويخليك يا حبيبي، لي كل الشرف والله.
1: شلون وجهك انت؟ انا اقتدي بك من اتعدى جو العين،
0: اريد
1: اريد
0: اشوف
1: اخدود
0: خدود
1: ورديه.
0: ورديه الله انطاها بس للحور،
1: الله
0: ما منطيها
1: انطاها
0: لبنيه.
1: ما منطيها لبنيه.
0: بدول
1: امشي
0: عمرك
1: وما اشوف وجوه، ادور نظره عنينا
0: عذرا يا
1: عذرا
0: بنات الناس، بس
1: يا
0: محبوبتي
1: بنات
0: بعيني.
1: الناس. خلينا حورها بس نورت بعيني.
0: يلا الله يديم لك نوارتك ان شاء الله.
1: اللهم ربي يحفظك وفدوا اروح لك لهذا الصوت الطيب
0: يعزك
1: المحترم.
0: يعزك ويخليك. من ويانا حبيبي؟
1: شد ولك عاني مصطفى يا ابو مهدي.
0: كل الهلا والمرحبا. من وين ابو مهدي؟
1: الله يعزك، انا من ميسان.
0: مين؟
1: ميسان العمارة.
0: ميسان. ونعم والله.
1: الله يعزك، انا ودائما اذا تشوف الملاحظات مالتي عباره عن مهند العزاوي.
0: والله اتشرف.
1: اللهم ربي يحفظك. وفي صبح وقفت امام مرآتي
0: وقد بانت على وجهي خساراتي،
1: عرى شخص على المرآة يكرهني،
0: وما اقساه كره الذات للذات.
1: واسترجعت بعضت من الايام ذاكرتي،
0: لتأخذني إلى أقصى محطاتي.
1: إلى حب قديم في مدينتنا،
0: أي
1: إلى خوف تمادى في كتاباتي،
0: أخاف
1: أخاف
0: واشتاق لك
1: أستقبلك
0: والقاك ما
1: وأشوف ما
0: عايز،
1: وأخاف من الصدر بعد ما جايز،
0: وأخاف قبال
1: وأتمنى
0: عينك
1: بوداعتك
0: نظرة
1: اللحظة
0: مني
1: اللي
0: تصير.
1: تسل بيك أودع وجهي مثل وداع الزنايب.
0: في دول قلبك يا حبيبي، حفظك ويسلمك ان شاء
1: عيش
0: الله.
1: وقت بغيبتك بس ما قدرت انت، وعرفت الفرق بين الصورة واللمسة.
0: كون الله يجيك احساسي وتحسه.
1: او تشوف ايش قد ودعواياك متجاوز.
0: ربي يحفظك ويخليك، اني ممتن جدا
1: اللهم ربي
0: لاتصالك.
1: يعزك. بدي اروح لك، انا راح اطيل عليك ابو ذيه
0: ايه
1: حتى لا اخذه ولا اطيل عليك.
0: يلا نسمع ابو ذيه.
1: اللهم ربي يحفظك. صار موقف وراحت الله يحفظها وين ما كانت.
0: امين يا رب.
1: فقلت عبد ما ناصح ماتك وشمتك، وانا على الصدر مرت.
0: وشمتك
1: اي عبد ما ناصح ماتك وشمتك، انا على الصدر مره وشمتك وشمتك بالصدر مره، ليش تخلي بي كسره؟ شنه اللي جرى وياك مو جاي اللي ما انساك. جفيت ويفسن عيوني شاب وهبل نمتوني، خنتنا وتعبت روحي بعملتك زاد مجروح. استاذ مهند الهضم حكيك وحقدك وشمتك، اش بدر منه تشمت عتايبي.
0: يا سلام يا حبيبي، شكرا جزيلا.
1: اللهم ربي يحفظك وكلش تشرفت بالحديث
0: لي
1: معك.
0: كل الشرف والله يا حبيبي.
1: الله يعزك ومع ألف سلامة
0: الله
1: يا
0: يسلمك،
1: حبيبي استاذ مهند
0: الله
1: المهند.
0: يخليك ويحفظك ان شاء الله. انا اقول ضاع الهوى، امسيت جمرا في جوى، في أجفني دمع إذا أنزلته الكون ارتوى. ينتابني حزن كما حزن الذي يمكث مريضا ابنه واحتار في ثمن الدواء. فتشت نفسي باحثا، والله لم يبقى سوى باقي لي بس روح ونفس. يا فلان بشرك من رحت وياك خذت العافية، والنار حرقتني ومشت بجفاك، ظلية سحق مثل الجقار الطافية. معروف لو صب الدمع ينشاف بس ما ينسمع، ليش أنا دمعي بغيبتك فزز الناس الغافية؟ وليش بنصيحك ما ترد، مو تدري كاتلني البرد وتلمس حلوق البشر، وين الحجاية الدافية؟ خايب إحساسي اللي بينقص لو روحك المتعافية. ودعت ليلي مقمرا أمسيت والقمر اختفى، غيري سعيدا يحتفي ما همني في محتفى. أكملت دربي بائسا في خطوتي بان الجفا، حقا كفى شمد وبكابر وانتظر سنة المضت مو كافية. مهموم كل ساعة عن جرح وبريتي تمرجح تتن وافكاري ما مش صافية. صديته انا بلا عقل مجدوه ومسودا مثل ام سمعته وليد انخطف طلعت مفرعة وحافية. دك انا خاف لياخذك ما عند نيتي الصافية. لا يحتسي خمرا اذا يومين ظل ما شايفك. لا يشتعل جمرا اذا عافت الضحكة شفايفك. مو مثلي يكتب لك شعر بلسانه من يحكي الغزل لا بوزن لا قافية. وخليني اقول لك على الحصل فلان بشرك من رحت وياك خبت العافية.

تعال ارجع بعد ما بي يا حيل اشتاق، وتعال اشمر حجاية وقول مشتاق. لا تحسسنا عندك ما لي قيمة، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديمة. الناس اللي تفتهم ما جرحت هواي، بس المشكلة الناس الغشيمة.

0: ارجع.
1: بس انا حيل تاخرت لما صحيت، وهسه حسيت الكنت ما حاسه. الموت مره توقعت لكن خطيت، هاي بغيابك الموت الخامسه. شفت شفي وما عرفت من الصفار، لكن اللي اكد لي محبس لابسه. هاي سخريه قدر لو اني هيك، دمعي يوقف لو يظل بواهسه. عمي رجعني بقفص ما اريد اطير، بيك متعلق الطير الحابسه. انا بغيابك مثل عود البخور اللي يخلص وبالصدفه شفي لامسه. الصبر لا يكفي فقد ساد الحنين، لا خير في صبر اذا ان الانين. اني وان تمضي بطيئا ساعتي لكنها مسرعه تجري السنين. اصبحت منبوذا كما ذاك الذي قد باع دينا وارتمى في غير دينه. وانت ما حنيت بابك ساده، حتى لو جاسك الشوق تعانده. ومن كنت تذبحني تتقصد اذاي، ما جب السكينه كلش حاده. اني قبل كنت اسمع بالاسمر دم حار، منيلك هاي الاعصاب البارده. خليني اذكركم برقم اتصالاتنا اعزائنا المستمعين اللي هي 0785500661.
2: يا الحنيتك تجبر قلبي يظل يهواك، اسمي اسم تقوله واحلى علي يصير. تضحك انت والزم قلبي خاف يطير، يا اخي واضح احبك.

0: مستمرين وياكم اكيد اعزائي المستمعين، وعندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: مليون هلا ومرحبا.
1: السلام مهند، شلونك؟ عيني
0: الله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله. من ويانا؟
1: رسل من بغداد.
0: اهلا رسل، شلونك يا رسل؟
1: يسلمك ويخليك. خليك
0: الله يحفظك ويخليك. تكتبين ذائقة تسمعين؟ عندك مشكلة؟
1: أنا ذائقة شعرية.
0: زين، نتشرف.
1: أسمعك القصيدة ضاع الهواء لجناب حضرتك.
0: زين، ضاع الهواء أنا قرأتها قبل شوية، شنو رأيك نقرأ غير قصيدة ذا حافظة غير شيء حتى ذا مو لي؟
1: لا أنا عجبتني يعني أنه أقرأها، كلش أبدع بيها إن شاء الله.
0: يلا لعد نسمع.
1: ضاع الهواء، أنسيت جمر في الدوى، في أجفني دمع إذا أنزلته الكون ارتوى. ينتابني حزنا كما حزن الذي ينكث مريضا ابنه محتار في ثمن الدواء. فتشت نفسي باحثا والله لم يبقى سوى، باقي لي بس روح ونفس يا فلان بشرك من رحت وياك خفت العاص. والنار حرقتنا ومشت بشفاق، ظليت انسحق مثل الجقارة القاسية. معروف لو طب الدمع ينشاف بس ما ينسمع، ليش هاني دمع بغيبتك تجز الناس الغاصي؟ وليش النصيحة ما ترد؟ مو تدري كيف من البرد وتلمس خلود البشر، وين الحكاية الدافية؟ خايب احساس البينة خسلو روحة كلمة عافية. ودعت ليلي مقمرا انسيت والقمر اختفى، غيري سعيدا يحسسني ما حنيتي مقتفى. اكملت دربي بيت في خطوتي، بان الجفا حقا كفى. كم دوبك كابر وانتظر، سنة مضت مو كافية. مهموم صلت عن جرح وبريت مثمر جحتفا وابتال ما مكفاكي.
0: صديت وانا بلا عقل،
1: صديت وانا بلا عقل، مجدوه ومسودا مثل أمس معرض وليد خطط طلعت الفرعة وحاف.
0: لكان
1: ما عنده نية صافية،
0: لا يحتسي خمرا إذا
1: ظل يومين ما شايفك،
0: لا يشتعل جمرا إذا
1: آفة الضحكة شايفك.
0: مو مثلي يكتب لك شعر،
1: بل سانة من يحصل غزل لا بوزن
0: لا قافية. خليني أقول لك على العسل،
1: يا فلانة بشرك من رحت
0: وياك أخذت العافية.
1: ويا
0: شكرا جزيلا لاتصالك عزيزتي.
1: شكرا استاذ مهند، شكرا على اتصالك.
0: تحيه
1: لك
0: ومخلص. شكرا جزيلا.

0: صوتك
1: بعد ما راح أشوفك وانت تدعي لي ولا تتغزل بصوتي وتفاصيلي ولا نسهر سوى لحد ما نخلص الليل وتفز الصبح بشوك تحكي لي هو الماخذك مو ما يحبك حيل ليش شوية منك ما يبقي لي.

ودعتك لسان وقلب مبر العشق والذمة، ما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلمة، ما شفت منك بس حزن، ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمة، انت الكتاب الحافظة ولليوم ما مفتهم، وما اريد يبقى بخاطري وما اريد احس بذنبك، واتمنى اوصل مرحلة لا كرهك ولا احبك، انا اعشق بخوف وحرص، مو ما لحط روحي بشخص عدل احبك كلمة، ومو ما لعوفش كم قمر ومتاني احضن نجمة، سديت بيبان الصلح، ما اريد اشوفك وانجرح، يوميا اطلع مبتسم وارجع لاهلي مدمع، مو يمي عيش لوحدك وانتهى بيني وبينك، ببيتي وانت مرايتي وما خلي عيني بعينك. عموري اريد سالني الليل نصرت كذاب عرفك مو ذهب، واللي يحبونك غشمة، وما اريد اقول اش كبرت كل بشر يعرف حجمه، نسيتني وجوه ووكيت من جيتني حد ما رحت، اتمنى اعرف اي بشر وابقى اتذكر اسمه، ودعتك واخر سطر، باقي لي من عندك عطر لو موت ما اشتم، وما دام ما دام هو نفس الحلم كل من يروح الحلم.

هل يا ترى لو مت أنسى ما جرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا ثائرا وتمردا وتجمهرا؟ والدنيا ضاقت والنفس باقي لي، الدنيا ضاقت والنفس باقي على قد الحسرة. فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة، مرت سنين من العطش مو شفتي روحي تفطرت، ومتاني حبكم قطرة وما قلت ليش تعذبت، جنت أدري أنا أدري اللي يحب من صدق يرتاح بس بقبل.

جبت كل شيء وعفت كل شيء وما ادري شلون جيت امشي. جيتك رد اقول لك شوف، ردنا نعوف كل شيء وما قدرنا نعوف، وكون تشوف حالي شقد لك ملهوف. جبت كل شيء اللي يسولف فيك، خيالي صحوتي وطيوف، جبت دقات قلبي القطع عن قلبي بجفاك سيوف، جبت صفنات روحي السودنة تروحي مثل جني بمسية وعلى يتيمي حوف. كون شوف بشفافي الحزن ما خلى بسمة تعيش، كل من قمت أبوسه بخده أطبع عوف. وكون شوف خلصت الوجوه وشفت كل الناس كلها وجوه غربة ولا وجه معروف، وين ألقاك يا الموصوف لي وأنا لك موصوف؟ يا الفرقاك غربة وكل شي ما مألوف، وأنا بلياك مدرش بي ما بي زلف وبلاية ترشية، درب ما بيه كل جاية نهر فاض وتبع مية رجع بس ما لقى الجروف. كون الشوف روحش خلى بيها الخوف، مطلوبة تنذر وتخاف ما توصل حضرتك من بعيد الطوف. وكون الشوف روحش خلى بيها الخوف، مثل دمع العروس الجاي على جناب ويصبر عليها وجابها الزافوف. وكون الشوف روحش خلى بيها الخوف، مثل حلة مدارس روح أحسها أطفال حلت وتركتني وباقي بس صفوف. ويا وحشة صفوف ومن يجين الليل، ويا لون الوجه بعدك الظل مخطوف. كون ألقاك واشكيلك على الجروح اللي لقيت الغشمة بيها تروف. كون ألقاك وبشيلك وسوي خدودي صبورة ودمعت حروف. وكون ألقاك واشكيلك بكتاب السنين انحذف كل شي كان بس اسمك لقيت الباقي ما معذوف. كون شوف عيوني مضيف تصير وقت النوم وهلبت بالحلم لأنك تجينا ضيوف. كون شوف كون شوف حالي شقد لك ملوف.

تحية وأجمل تحية من القلب للخال الحبيب علي كاظم منورنا. شكرا جزيلا لحضورك يا كبير يا حبيبي. أنت

0: احنا مكالماتنا وتواصلنا اكيد على الرقم 0785500661. الو.
1: اخاف اشتاق لك والقاك ما عايز،
0: واخاف من اللي بصدري البعد ما جايز،
1: واخاف قبال عينك نظرة مني تصير
0: تشبه نظرة الخسران للفايز.
1: ودعتك بلحظة مين تشلبيك،
0: اودع وابكي مثل وداع الزنايز،
1: كبرت بغيبتك بس ما اقدر تنسى،
0: عرفت الفرق بين الصورة واللمسة،
1: يكون الله يجيك احساسه وتحسه،
0: وتشوف ايش قد وجع وياك متجاوز كل الهلا،
1: تشوف ايش قد وجع وياك متجاوز.
0: نورت يا حبيبي استاذ
1: مهند الكبير، انا جدا سعيد حصلتك
0: يا حبيبي، حفظك ويسلمك يا غالي انت.
1: الله يسلمك حسين سالم وياك من بغداد، وجدا انا متابعك يمكن وحافظ اشعارك من 2013 2014.
0: الله يسلمك،
1: احنا كنا هذا الوقت
0: حسوني تدري
1: يعني ماكو شعر ما حافظه لك،
0: تشرف
1: وكلش اتشرف انه احضر لك.
0: يسلمك ويخليك، انا
1: بالفتره
0: الاخيره من واحد يقول لي مثلا انا صار لي 10 سنوات او 13 سنه اسمع قصائدك، احس روحي كلش كبرت.
1: بالمناسبه انا عندي بث مباشر يعني،
0: اي نعم،
1: فقط محتواك.
0: اتشرف يا حبيبي، ربي يحفظك ويسلمك ان شاء الله.
1: ان شاء الله اذا صارت لك فرصه تجي تشوفه تشرفني
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك ونورت.
1: عندي طلب.
0: اي تفضل.
1: عندي طلب.
0: اي تفضل.
1: اقرا قصيدتها يا ترى انا وياك.
0: يلا.
1: هل يا ترى
0: يلا وقف وقف استثنيتك تحكي وياك، اعتقد تقول لك بابا من اقول لك اي بلش، فاحنا كليتنا ننتظر تقول لنا يلا نبلش.
1: هو بلش
0: يلا.
1: يلا اطلع. آسف آسف.
0: ابدا بالعكس ابدا، ربي يحفظها لك ان شاء الله
1: طول عمرك.
0: هل يا ترى،
1: هل يا ترى لو مت، لو مت انسى ما جرى،
0: هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي اليكم
1: ما سرى، هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا سائرا متمردا وتجمهرا،
0: ها قد افاضت اجفني
1: والدمع منها قد جرى والدنيا ضاقت والنفس باق على قد الحسرة،
0: فرحان داويت الغصن
1: دار المرض بالشجرة،
0: مرت سنين من العطش
1: مو شفت روح تفطرت وامتان حبكم قطرة،
0: وما قلت ليش تعذبت
1: كنت ادري اللي يحب من صدق يرتاح بس بقبره،
0: صار المعارك بالحكي
1: وبين الضجيج المرتفع
0: فرزنت
1: منك النبرة،
0: حنية قمت اكتب شعر
1: ديوان كامل بس غزل كملته وانطيت الشخص لا يكتب ولا يقرأ،
0: أمست جروحي معطفا واحتل لوني نسفها
1: والحزن في، والحزن في قيثارتي يبكي جمادا عسفها،
0: صارحتكم بمشاعري،
1: صارحتكم بمشاعري
0: وازداد فيكم صدها لو كان فيها كذبة،
1: لو كان فيها كذبة ما كان منكم ردها،
0: نصوصكم طبع البشر يرتاح للي غدره،
1: لو غاب يومين الرمح يشتاق ويفك صدره،
0: وكيف أنا حبكم من صدق
1: وبروح شايمكم عشق،
0: ما الغير من عيونكم
1: وأنا بدمعة النظرة،
0: ما الغير من عيونكم وأنا بحسرة النظرة،
1: حسرت النظره
0: وش قد جو ابدا كمل كمل، وش قد جو راده وانا احب علمت قلبه وما عرف يعني، انا احبكم من طرف واحد وصمت العشره،
1: وصمت العشره وش قد فضول تحملت ووجوه ما بيها طعم،
0: وانا بكثر ما غيمت يرعبني لون القمره، مليت كل شيء ومن صدق يبست الروح الخضراء، احتاج بيتا هادئا
1: يوما إذا فيها ارتمت ينسمع صوت الأبر،
0: أحتاج صدرا واسعا
1: ما عاد صدري يحتمل كسرة الضوء العبرة،
0: وبالضحك حيل استعجلت،
1: وبالضحك حيل استعجلت فرحان
0: داويت الغصن تعال المرض بالشجر. شكرا لاتصالك يا حبيبي، شكرا جزيلا
1: طول عمرك،
0: ربي يحفظك ويسلمك إن شاء الله.

0: بين الليالي المرعبة أمضي بروح متعبة في غرفة بأثاثها يعلو غبار الأتربة. بالأمس كانت ضحكتي صوتا شجيا واضحا والناس فيها معجبة. خلينا طيب خاطرك ما أريد طيب جرحك، وامسح دمعتي وابتسم واحكي لي كلمة فرحك. راح أبقى ذاك اللي يفتقد ويتابعك وينصحك، ما أريد من عندك صلح، خليني معتبرك ربح وأعشق ضحكتك حتى لو تقرب وصيت وتضحك.
1: أنا بموت من الفرقة، دخيلك لا تعذبني.

هم تدري من اعتازلك شو تسوي بي العازة؟ هم تدري شو يحس القلب لمن يريد عزازة؟ ينجاب طاريك وفز، اضحك بوجهي اللي يستفز واتحمل استفزازة. ما اقدر ازعل واختلف يا دوب، هنش كم كتب بيهن انشال جنازة. عماني قبلك فارقت، شو بس عليك اتوازة. ذنبي بعشرتك ما خنت، حبيتك وما حسبت بالتالي هي شجازة. ما ادري ما عندك قلب تتركني اعمى بنص درب وتكسر العكاز.

وفي صبح وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي. أرى شخصا على المرآة يكرهني وما أخساه كره الذات للذات. واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقسى محطاتي، إلى حب قديم في مدينتنا، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات.

0: واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء الحبيبات خانتك عيناك في زيف وفي كذب أمغرك البهرج الخداع مولاتي فراشة جئت ألقي كحل أجنحتي لديك فاحترقت ظلما جناحاتي.
1: زين شلون نقدر نطلع من جو هاي الاغنيه السهله؟

من تعدى جو العين اريد خدود ورديه الله انطاها بس للحور ما منطيها لبنيه امشي امشي وما اشوف وجوه ادور نظره تعنيني عذرا يا بنات الناس بس محبوب تبعيني خل ابقى احترق بالشوك اذا ما يحترق بالنار شي يفيد الشمع طافي وانا اذكره كل الزين اول ما بديت اشتاق كنت ارسم قمر صافي.

0: شنو الجو اليوم؟ يلا نقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: مليون هلا ومرحبا.
1: طب هلا، شلونك؟
0: انا تمام يا حبيبي، انت شلونك؟
1: خير، انت طيب؟
0: يسلمك ويخليك. منو يا انا حبيبي؟
1: وياك الشاعر الدكتور قيصر العبيدي من مدينه الموصل.
0: مليون هلا ومرحبا بيك وبكل اهلنا بالموصل. تمام الحمد لله. ايش راح تسمعنا؟
1: اسمعك اقول اضحك من كذب ما بينت ضعفي.
0: اضحك من كذب ما بينت ضعفي،
1: وصح عايش جسد بس قلبي متوفي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ويا حالي مثل طالب مدرسه وكسلان بس عاش انتصار الطالب المعفي.
0: يا سلام.
1: الله يسلمك. أنا العايش تناقض مثل دار أيتام، حلو من برا لكن حزن متخفي. ظرفوا بي رسالة ضيم من مسجون، هي كان العشق ما حد عرف ظرفي. يندلني الحزن تتشك محطة وريل، ويندلني الفرح ويدور بطفي. وحظوظ الناس تقعد وسط حقل ورود، وانا البطي النايم حظه ويغفي.
0: يا سلام.
1: وعلى رفوفي قبل احلام يا ابو احلام،
0: على رفوفي قبل احلام يا ابو احلام،
1: هواي رفوف هواي احلام احس رفوفي ما تكفي. وصار العنكبوت براسي هم اللاش يبني بيوته ويأجرهن برفي.
0: يا سلام.
1: أنا وأنا بالكرم شفي وصل للطير، وهسه شفي ليسر ما وصل شفي. وأنا بنظرة تدركها لدروش، هسه باسمي أغلط وأغلط بحرفي. واللي يسألني قل له الحمد لله بخير، رغم ما حزني نصف العالم يكفي. وكابر وابتسم وابشخ مثل عرضيك، بس يفضحني شيء بالواصل الزلفي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
1: إلك إهداء إلك. أقول ثمارك حيل صافي ويعدل الكيف، مثل قهوة عرب بالدلة والفور. وأنا عربي وأحب القهوة والكيف، لذلك من أحبك أنا معذور.
0: يا سلام.
1: وجفوفك وحرورك جفوفك تنوصف بيش، يا خبزة ونايمة بنصين في النور. ومن تغضب تصير كثر جذاب، بس النار تظهر عطر البكور. ويلشنك ورد هم عندي إثبات، مو عطرك قوي وطواح ويفور. فراشات الحدايق حولك تحوم، ويدورك خيالك فيا للدور.
0: يا حبيبي.
1: ويجري بدمي حبك تعرف شلون؟
0: شلون؟
1: مثل مجرى الزهير بدم الجبور.
0: نعم.
1: وانا اسمي علم بالضم مرفوع، ولعيونك اصيرا اسم مجرور.
0: يا سلام يا حبيبي يا سلام. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي، نورتنا مليون هلا مرحبا. خلينا نقرا قصيده نختم بيحضر لنا شو اغنيه فد هاي هسه القصيده ولا الاغنيه؟ قصيده مو؟

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروحي شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو

ون وقليبي حرقت وأيست من شذكار الحول ون وقليبي حرقت

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة، عذبني القلب ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.